0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: lady.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا، جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-44.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: عندما تكون صحتك،
2: عندما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الائتمان الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: حلوة ردت.
1: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

كل المستمعين. ويا صباح الخير لكل القلوب اللي بتؤمن بأن كل يوم بيحصل فرصة جديدة، ولكل اللي بدأ صباحه بالأمل رغم التحديات، أسعد الله صباحكم. يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الأمل لكل من صح اليوم وهو يحمل حلم جديد وأمل ما يعرفش المستحيل. صباح القلوب البيضاء اللي دائما بتنشر الفرح حيث ما كانت. من عدنية اف ام دائما نتأمل بأننا نعطيكم كل الحب والأمل والتفاؤل، لأننا منبر المحبة والعطاء. ولكل من يستمع إلينا الآن، نتمنى أن يكون صباحكم بداية لخبر سعيد ورزق وفير بإذن الله، ويوم جميل. صباح الورد، صباحكم فل دائما على عدنية اف ام. اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الصباح اليومي صباح الورد، معكم سمية سمير.

مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحبة، أهلا وسهلا بكم وصباح الفل عليكم. نلتقي بكم مرة أخرى في يوم جديد وحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم صباح الورد. إذن لكل الناس المتابعين لنا والمستمعين لنا أينما كنتم داخل البلاد أو خارجها، أهلا ومرحبا بكم. دعونا ننتقل لأولى فقراتنا كما عودناكم، أن نتعرف على أحوال الطقس، بما أنه في اليومتين الذي فاتوا للأسف الشديد كان الجو في عدن بالذات فيه رياح كثيرة ومثيرة أيضا الأتربة، كما نسميها بالعدني الغوبة، فكان الله في عون الجميع. خلونا نتعرف على أحوال الطقس هذا اليوم.

إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، الأحوال لهذا اليوم بشكل سريع للأربع وعشرين ساعة القادمة لهذا اليوم، ومعنا الأرصاد أو النشرة التحذيرية المتوقعة الأربع وعشرين ساعة القادمة من مركز الأرصاد. فيتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، قد يرافقها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، دمار، ريمة، صنعاء، والمحويت، وعمران، وحجة، وصعدة، والسهل، تهامة. أيضا متفرقة في أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المهرة، حضرموت، البيضة، ومرتفعات لحج، وأبين، وشبوة. ويتوقع المركز أيضا استمرار الرياح النشطة إلى شديدة السرعة على أرخبيل، سقطرة، والسواحل الجنوبية والشرقية. كما يحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان، والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. أيضا المخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة، وأيضا الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرقات الجبلية. كما يحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموجة على السواحل الجنوبية والشرقية، وأيضا أرخبيل، سقطرة. فكان الله في العون. طبعا متابعينا ومستمعينا الكرام، المركز يحذر الأخوة من الرياح الشديدة للأسف الشديد في كثير من الأماكن. لذلك أيضا هنالك نشرة بحرية للطقس المتوقع، فرياح الرياح شديدة تصل إلى 25 إلى 31 عقدة مع هبات 32 إلى 46 عقدة على جنوب غرب البحر العربي متضمنا أرخبيل، سقطرة. وأيضا رياح شديدة 25 عقدة مع هبات من 26 إلى 36 عقدة على شرق وغرب خليج عدن متضمنا أجزاء من السواحل الجنوبية الشرقية وباب المندب. أيضا هنالك مناطق الضغط المنخفض في امتداد المنخفض الجوي على كافة السواحل اليمنية، فنتنبأ في أو يتنبأ بطقس خلال الفترة الجاية بإذن الله بشكل شديد جدا من غائم جزئيا إلى غائم، وفي احتمالية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق التي ذكرناها فيما سبق، وحالة الموج أو البحر تكون هادئة إلى مضطربة شديدة الاضطراب أحيانا. بالنسبة لخليج، هذا بالنسبة للجنوب البحر الأحمر مع السواحل الغربية وباب المندب. بالنسبة لخليج عدن فالطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم وسديم، احتمالية هطول أمطار خفيفة، وأيضا الرياح جنوبية غربية إلى غربية، وحرارة سطح البحر تكون 32 درجة مئوية. أما حالة البحر فهي خفيفة الموج إلى مضطرب شديد الاضطراب أحيانا. إذن مستمعين الكرام متابعينا الأحبة، نتمنى السلامة ونتمنى الجو الخفيف عليكم، ورب يكون في عون الجميع. وأيضا نتمنى من الجميع أن يحذر في هذه الفترة من النزول إلى البحر وذهب إلى البحر. إذا مستمعين الكرام متابعين الأحبة، هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم. دعونا ننتقل إلى موضوع حلقة اليوم اللي بيكون فيه قرار أصدر خلال هذه الأيام، هو قرار الكل يعني يتساءل فيه وحابب يعرف أكثر
أكثر وأكثر حول هذا الموضوع. اليوم بنتحدث بعد الفاصل إن شاء الله عن القرار الذي أصدر من مصلحة الأحوال المدنية ومن الدكتور محمد باهارون رئيس مصلحة الأجواء المدنية. ف يعني حث المواطنين على سرعة تقديم بياناتهم للحصول على بطاقاتهم الشخصية وأيضا توثيق بياناتهم بشكل أكثر دقة. وأيضا الأساس وموضوع حلقة اليوم اللي بنتحدث عليه في هذا الموضوع إنه منح الأطفال أرقام وطنية واللي يقال أنها ستظل معهم طيلة حياتهم. فهذه القرارات أو هذا القرار جاء في ظل توجيهات قيادة الوزارة المتمثلة باللواء إبراهيم حيدان وزير الداخلية ورئاسة مصلحة الأحوال المدنية أن يتمكن المواطن اليمني من أي محافظة كانت من الحصول على البطاقة الشخصية وحصول الأطفال على الأرقام الوطنية كحق وطني ينبغي أن توفره الدولة. إذن سؤال اليوم أو عنوان اليوم يقول الرقم الوطني منذ الطفولة، ما الذي سيغير أو سيتغير في حياة المواطن يا ترى؟ فاليوم حبينا نتناول هذا الموضوع مع ضيوفنا لهذا اليوم. طبعا نشكر اللواء محمد باهارون رئيس مصلحة الأحوال المدنية على الاستجابة معنا. فبيكون إن شاء الله معنا العقيد محسن صالح حسين العمري وكيل مصلحة الأحوال المدنية بعد الفاصل بإذن الله. بنتعرف معهم أكثر وأكثر حول هذا القرار، ما الذي سيفيد المواطن في هذا القرار، ما الهدف، ما هي الإجراءات، هل هذا الرقم يعتبر وثيقة رسمية وإلى آخره. بنتحدث أكثر وأكثر حول هذا الموضوع مع العقيد محسن صالح حسين العمري وكيل مصلحة الأحوال المدنية. وأيضا لكي الكثير من مستمعينا ومتابعينا يكون عندهم العلم الكافي حول هذا القرار، بما أنه في ناس كثير للأسف الشديد مش عارفة هذا القرار، وأنا أجزم أنه كثير من الناس مش عارفة هذا القرار الذي أصدر ومش عارفة إيش الإجراءات، أو ممكن سمعت هذا القرار ولم تعلم ما هي الإجراءات وبعض المعلومات اللازمة لهذا القرار وأهميته لحياة ومستقبل المواطنين والأطفال. إذا مستمعينا ومتابعينا الكرام بنتحدث أكثر وأكثر وبنخوض في التفاصيل، ولكن بعد الفاصل معنا ومعكم بيكون إن شاء الله العقيد محسن صالح حسين العمري وكيل مصلحة الأحوال المدنية. إذا ما تروحوش بعيد، خليكم معنا بعد الفاصل على عدنية FM وصباح الورد. ما تروحوش بعيد.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 فاصلة 9
8: عندي ما دخل في البال.
5: عدنية اف ام.

وعدنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء أينما كنتم بعد الفاصل الإعلاني القصير، ونذكركم بموضوع حلقة اليوم اللي هو بيتحدث عن الأرقام الوطنية للأطفال. ماذا سيتغير في حياة المواطن عند استخراج الرقم الوطني منذ الطفولة للمواطنين؟ فلذلك حابين نتعرف عن الموضوع أكثر وأكثر. فلذلك في كما قلنا الآن في هذه الأيام الذي فاتت، مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني تشهد خطوات جديدة لتطبيق نظام البطاقة الشخصية الذكية ومنح الرقم الوطني للأطفال منذ سن مبكرة. وفي مشروع تقول الجهات الرسمية أنه سيحافظ على هوية المواطن ويحدد من أو يحدد من الأزدواج الوظيفي وينهي التمييز المرتبط بأرقام المحافظات. لكن في المقابل لدى المواطنين الكثير من التساؤلات كما قلنا حول آلية التنفيذ وسهولة الحصول على البطاقة ومدى جاهزية الفروع وضمان حماية البيانات الشخصية. كثير من الأسئلة وغيرها بنناقشها مع ضيفنا كما قلنا العقيد محسن صالح حسين العمري وكيل مصلحة الأحوال المدنية. إذن خليكم دقائق معنا نتواصل مع العقيد محسن صالح ونرجع لكم.

0: الكرام متابعينا الأحبة، معنا ومعكم عبر الهاتف العقيد محسن صالح حسين. أيوة أستاذ محسن. أستاذ محسن أنت معنا؟
1: ألو.
0: أيوة تسمعنا إحنا أستاذ محسن؟ ألو.
1: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا العقيد محسن صالح حسين العمري، كيف الحال؟
1: نعم الحمد لله تمام، في خير وعافية.
0: الله يعافيك،
1: كيف حوالكم إن شاء الله؟ تمام
0: الله يعطيك العافية. طبعا نحن نشكرك على تفرغك وتواجدك معنا اليوم في الهاتف في برنامجنا.
1: أنا سعيد أكثر وأشكركم على إتاحة الفرصة.
0: الله يعطيك العافية.
1: أطرح بعض الملاحظات ومن شان المستمع الكريم يطلع ويكون على عند بعض الجنايات.
0: نعم، إذن أستاذ محسن، طيب السؤال يقول حول القرار الذي أصدر في الأيام السابقة عن إعطاء الرقم الوطني منذ الطفولة للأطفال وتواجد هذا الرقم طيلة حياتهم، فحابين نتعرف أكثر إيش الفرق بين البطاقة الشخصية والبطاقة، أولا قبل كل شيء إيش الفرق بين البطاقة الشخصية الحالية والبطاقة الذكية، بحكم إنه هذا القرار جاء مع قرار إخراج الرقم الوطني للأطفال. مبدئيا بنطرق للبطاقة الشخصية والبطاقة الذكية.
1: تقصدي إن الفرق بين البطاقة الإلكترونية القديمة والبطاقة الذكية؟
0: أيوة
1: طبعا البطاقة الشخصية الذكية فيها مميزات كثيرة، وصعب انه حتى نحدد من كثر المميزات الممتازه اللي فيها. مثلا انه غير قابل للتزوير. البطاقه الذكيه تحمل صفات كثيره، اولا لان فيها الشريحه الذكيه، وتكون المعلومات كل المعلومات موجوده حق المواطن من الاسم الى اخر ملاحظه للمواطن. ايضا فيها البصمه العشريه الذي صعب ان شخص يزور، يعني في حاله تحصل عندنا انه شخص يعامل في المهره، ايوه يعامل ويتم استكمال معامله ويحاول مثلا يعامل في مكان اخر في محافظه اخرى، فيتم وقف الاجراءات واطلاعنا على المعامله السابقه واللاحقه، ويتم حالة الموضوع هذا للجهات المختصة للنيابة والبحث الجنائي حتى نردع أي شخص يعمل على التزوير أو انتحال شخصية أخرى.
0: جميل جدا.
1: مثل ما قلت لك المواصفات كثيرة في البطاقة الذكية، فيها الرقم الوطني الذي لازم الشخص منذ استخراج البطاقة الشخصية الذكية حتى وفاته. وأيضا في مميزات، أيوة إنه مثلا صعب لا تتلف البطاقة الذكية، يعني فيها مميزات ممتازة جدا من حيث الجودة، من حيث أيوة في أمور كثيرة.
0: أمن أكثر المواطن لمعلوماته ولسلامته بشكل كبير، يعني بعيد كما قلت الانتحال والتزوير وغيره.
1: نعم.
0: طيب أستاذي، إذا الآن دعنا ننتقل للقرار الأكثر جدلا بين الناس الآن، الناس اللي حابة تستمع يعني تعرف أكثر، واللي تستمع الآن أنا حابة تعرف أكثر من يوم ما أصدر القرار، إنه ليش اتخذتم قرار منح الرقم الوطني للأطفال منذ الولادة؟ يعني ليش أجى هذا القرار؟ إيش الفائدة أو الهدف من هذا القرار؟
1: شوفي أختي العزيزة، الرقم الوطني اتخذ القرار هذا بالنسبة للمولودين من يوم ما يولد الطفل يحصل على الرقم الوطني حتى وفاته، بمعنى أنه بعد موافقة الأب وتقديم الطلب شخصي من قبل الأب للمصلحة الأحوال المدنية يتم صرف له الرقم الوطني، وهذا الرقم الوطني يكون على مرحلتين طبعا. المرحلة الأولى ما دون 12 عام، وتكون الإجراءات كاستخراج البطاقة الشخصية نفس الإجراءات. وهذا الرقم الوطني يكون ملازم، قلنا مثل يعني حاجة ملازمة للشخص نفسه، يعني من ولادته يرافقه حتى 12 عام. هذا يكون مع الرقم الوطني ما بعد 12 عام إلى 16 عام أيضا ملزم أنه يستخرج لا 16 عام ملزم انه يخرج البطاقه الشخصيه ويكون امتداد، ما يكونش معامله جديده انه يتحصل على رقم وطني، وانما يكون امتداد للرقم الوطني السابق.
0: نعم.
1: ويصرف له بنفس المعاملة الأولى.
0: وتعتمد
1: عنده يعامل على البطاقة الذكية بكل سهولة بحكم إنه عنده رقم وطني.
0: نعم. طيب إيش أيوة. إيش إيش الفائدة من هذا الرقم الوطني للأطفال كما قلنا، أو الهدف من هذا من هذه البطاقة؟ ممكن توضح أكثر للناس والمستمعين اللي يعني مش عاطين الموضوع أهمية، لأنه بالكلام اللي أنت تقوله الآن أستاذي يجب على الأهالي مراعاة هذا الموضوع والإسراع لاستخراج الأرقام الوطنية لأطفالهم، فإحنا حابين أيوة. نوصل لهم الفائدة من هذا الموضوع.
1: شوفي الفوائد كثيرة عديدة. أيوة. فالطفل عندما يكون عنده رقم وطني، فيعني مستقبلا بيكون مرتبط هذا الرقم.

0: على القطاع الشخصي. لكن لما يكون الطفل من ولادته عند الرقم الوطني معناته انه مقيد عندنا مسجل في السجلات في الاجهزه الالكترونيه في الكمبيوترات المعلومات كامله عن الشخص. صحيح. اول ما تدق الرقم الوطني حق الشخص تطلع لك المعلومات كامله. يعني معاه بيسعفش حتى الولد مستقبلا. انا الشيء اوضح هكذا
1: ها يعني في سهوله وتيسير في بعض المعاملات والاجراءات حتى مستقبلا
0: كثير من الامور. حتى مستقبلا بيكون مرتبط في المستشفيات لانه الان تحول رقمي على مستوى اليمن.
1: صحيح صحيح العالم بشكل عام. نعم
0: ايوه. ونحن ان شاء الله خطواتنا ممتازه وثابته وللامام باذن الله.
1: طيب يا استاذي انا حابه اسال بس سؤال. زي ما قلنا احنا في دائما في البدايات يكون في صعوبه كبيره لبعض القرارات الجديده او الاشياء الجديده اللي بتحل على المجتمع. صحيح. فبالتالي اكيد بتواجهوا كثير من المشاكل. هل هناك مثلا خطوه توعويه اكثر او قرار لازم في بعض الاماكن مثلا كالمستشفيات انه مثل الأولية الأمور في المستشفيات نقدر نقول لهم لا لازم تخرج له رقم وطني زي شهادة الميلاد أو في أماكن تلزم الأم والأب على استخراج هذا الرقم الوطني؟
0: شوف يا أختي العزيز
1: أتفضل.
0: طبعا احنا لا يمكن احنا نلزم الأب ولي الأمر أيوة نقول له ضروري جدا أنك تخرج لا هذا طوعية. لكن في مرحلة من المراحل ما بعد 12 سنة يلزم على الأب أنه يروح يعامل ايوه او الشخص نفس الولد
1: يعني من 12 سنة انا لو انا عمري 12 سنة اقدر يعني الزاميا اخرج لي بطاقة زي اللي كان أيوة. من قبل بعد 16 عام كنا نخرج نحن البطاقة اساسا.
0: لا الان اصبح اختي العزيزة. نعم. البطاقة الشخصية قانونا انه ما له حق المواطن انه يعامل اقل من 16 سنة.
1: أيوة.
0: بالنسبة للبطاقة الذكية.
1: نعم.
0: لكن حنقول على الرقم الوطني. الرقم الوطني قلنا من الولادة حتى 16 سنة.
1: أيوة أنا قلت إنه إلزامي إنه من 12 سنة يجب أنك تخرج لك رقم وطني.
0: بالضبط. نعم. 12 سنة حتى 16 سنة هذا بيكون إلزامي. أما بالنسبة نحن عندنا فروع في المستشفيات والسجل المدني. جميل. يعملوا على تسهيلات.
1: أيوة
0: استخراج شهادة.
1: نعم.
0: أيوة شهادة الميلاد شهادة الوفاة. وطواقمنا في كل مكان في كل الفروع على مستوى المناطق المحررة وأمور العمل جيدة والأمور طيبة إن شاء الله.
1: كان الله في عونكم إن شاء الله. طيب الله يا عقيد محسن إحنا حابين كمان نعرف الناس إيش الإجراءات اللازمة لعمل هذه الخطوة. يعني كل أم وأب الآن نوى أنه يعمل هذه الخطوة يخرج الرقم الوطني. إيش هي الإجراءات اللازمة الأوراق اللازمة وإلى آخره؟
0: طبعا الإجراءات والوثائق أمورها طيبة ما فيش أي إشكالية.
1: نعم.
0: الذي نطلبه نحن بطاقة الأب بطاقة الأم عقد الزواج وتأكيد الولادة الذي هو المستشفى أو القابلة.
1: نعم.
0: فقط نسهل الأمور. أول ما يروح الأب ولي الأمر إلى فرع الأحوال المدنية والسجل المدني ويقدم الطلب حقه والوثائق بسرعة يتم استكمال المعاملة وأمورة طيبة.
1: جميل. طيب في دائما شكاوي لا يخفى عليك أكيد من المواطنين على بعض الإجراءات الصعبة والسمسرة على التكاليف الزائدة أو طول الوقت وإلى آخره والزحمة وأكيد لا يخفى عليك هذه المشاكل. فناس كثير دحين بعض التعليقات تقول إنه هل بتكون المعاملة لهذا الرقم الوطني نفس المعاملات الأخرى أم بتكون فيها تسهيلات والتكلفة أقل؟
0: بالنسبة شوفي الشكاوي المواطنين نحن عندنا فرع في المصلحة يستقبل جميع الشكاوي المواطنين ونحن نأخذ الأمور هذه بجدية ونحاول لقدر المستطاع أن نحارب الفساد والمفسدين والسماسرة. وأكرر كلمة سماسرة نحن نرفضها جملة وتفصيل.
1: نعم.
0: الناس
1: كثير تعبوا في هذا الموضوع وانت عارف انه ناس ممكن تاخذ هذا القرار بشكل فائده لهم اكثر بعيدا. طبعا الذنب مش للاحوال المدنيه لكن الذنب على المواطن يكون اكثر.
0: ايوه انا اقول لك الان ومن مصدر المسؤول في المصلحه.
1: جميل.
0: اقول لك هكذا انه اي مواطن ممكن حتى انت اختي العزيزه تعطيهم الرقم الجوال حقي وتقولي بهذا بالحرف الواحد. اي انسان مظلوم أحد استفزه في سمسرة أخذ عليه رسوم زايد.
1: نعم.
0: عن المحدد قانونا. أيوة.
1: نعم.
0: يتم إبلاغنا وبننزل وبنتخذ الإجراءات القانونية الصارمة.
1: نعم.

0: جميل، وهذا تصريح جميل منك أستاذ محسن. طيب نستكمل بقية الإجراءات، كم هي الرسوم اللازمة لهذا الرقم الوطني، وكم تستغرق إجراءات الاستخراج لها؟
1: شوف المعاملة هي سهلة مش معقدة. أيوة، بس متى استكملت الإجراءات؟ أنا أقول لك صدق
0: ما بين،
1: شوف في بعض الأحيان أختي العزيزة المواطن يجي ومع إجراءاته ناقصة، فهذا يعقد الأمور عليه شخصيا. يعني مثلا يجي وعنده بطاقة الزوج والزوجة بدون عقد زواج، طيب أنا إيش أكد إنه فعلا هذا ابنك وهذه زوجتك وهذا كذا؟ فبعض الأحيان المواطن هو الذي ينقص المعلومات والإجراءات وتنعكس عليه شخصيا. لكن متى ما استكملت الإجراءات وكانت الإجراءات سليمة وقابل وثائق مكتملة، صدقين أن الإجراءات تتم بسلاسة وأمور طيبة وننجزه بأسرع وقت ممكن.
0: جميل جدا، كان الله طبعا في عونكم أستاذي، الله يعطيك العافية يا رب.
1: الله يحفظك.
0: طيب حابب أنك تعطي أي رسالة أخيرة للناس اللي بيستمعوا لنا حول هذا القرار أو حول البطاقة الذكية أو حول أي شيء، تفضل.
1: السلام والسلام، الله يحفظكم.
0: الله يعطيك العافية.
1: أنا أقولها من أنا بالأخير مواطن أختي العزيزة،
0: أكيد.
1: والذي أريده أن المواطنين نحن في خدمة المواطن، ما وجدنا فوق الكراسي هذا إلا لخدمتهم، نحن خدامي لهم. بس أنا اللي أطالب وأتمنى أنه يكون المواطن عندما يأتي لاستكمال معاملته يجي مكتمل الإجراءات، مع الإجراءات كاملة، الوثائق مكتملة، الأمور طيبة حتى لا تتأخر المعاملة. أيضا أنا أنبه المواطنين أنه الآن أصبحت البطاقة الذكية، يعني إذا في أي خلل في أي مشكلة، أيوة راح يعامل في منطقة ويشتي يكرر من شان يعدل اسمه اللي يغير عمر أو هكذا، فالأمور مضبوطة ما يقدرش الشخص إنه يعمل ويزور ولا يعدل ولا لا، يكون صادق وصريح مع الموظف الأحوال المدنية. ويعطي معلوماته بصدق وأمانة. ونحن مثل ما قلت لك نحن خدامين للمواطنين.
0: الله يعطيك العافية. طيب يا أستاذي بما أنك طرقت للبطاقة الذكية بس بشكل سريع، إيش إجراءاتها وكم تقريبا تكلفتها البطاقة الذكية؟
1: بالنسبة السعر، الأسعار كلها ثابتة وموحدة على مستوى اليمن. أيوة، أقصد المناطق المحررة. فالسعر هو 15,000 ريال فقط.
0: جميل جميل. أيوة. جميل، عشان الكل يكون في العلم من غير أيوة. أي زيادة، لأنه في ناس تقول لك أروح وأخسر 30-40 ألف. أنا
1: أختي العزيزة أنا قلت وكرر نفس الكلام إنه مكاتبنا مفتوحة، جوالاتنا مفتوحة، بأي وقت أي شكوى من قبل المواطن نحن نستقبلها بجدية، وبننزل إلى الفرع ونتخذ الإجراءات القانونية ضد الموظف.
0: نعم، والإجراءات ما هي الأوراق اللازمة لإخراج البطاقة الذكية؟
1: أيوة، بالنسبة للإجراءات شوفي طبعا الذي عنده شهادة ميلاد عنده بطاقة شخصية من سابق إلكترونية أو اليدوية، هذا يحضر للفرع مباشرة وتستكمل الإجراءات. أيوة، بالنسبة
0: يعني سهولة في استخراجها، ما في
1: سهولة جدا، حتى الذي ما عندهش وثائق ونتأكد منه إنه فعلا يمني ومن أصل يمني نعطيه حال استمارات تحديد السن وتأكيد سكن وإقرار النسب. أيوة. والإجراءات تمشي بسلاسة والأمور طيبة وكل شيء على ما يرام.
0: الله يعطيكم العافية عقيد محسن، ما قصرت معنا، أشكرك طبعا على تفرغك وأنك فرغت نفسك فقط عشان نحن تتواجد معنا على عدنية FM. أنا أشكرك،
1: نحن في خدمتكم وفي خدمة المواطن وفي أي وقت رهن الإشارة.
0: الله يعطيك العافية، نورتنا ونورت عدنية FM. العقيد محسن صالح حسين العمري وكيل مصلحة الأحوال المدنية، أشكرك من كل قلبي، تحياتنا.
1: عفوا
0: مع السلامة، الله يعطيك العافية. إذا مستمعين الكرام متابعين الأحبة، طبعا أعيد وأكرر أنا أشكر من كل قلبي العقيد محسن صالح حسين العمري وكيل مصلحة الأحوال المدنية، وأيضا أشكر رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد بهارون اللي كمان استجاب لنا ورشح لنا العقيد محسن. طبعا مثل هذه القرارات، مثل هذه الأشياء الذي فيها مصير مصير لمستقبل وحياة أطفالنا أو لحياتنا نحن أيضا، يجب علينا أخذها بعين الاعتبار، يجب علينا العمل بها. من يتعاملون بشكل غير أخلاقي وبشكل غير رسمي هذون بعيدين عن الجهات المختصة والأساسية، وإن كانوا حتى من نفس المبنى، ولكن كما ذكر الأستاذ محسن إنه لكم الحق وكامل الحق بأن تقدموا شكاوي، وهو مستعد إنه يعطي رقمه لكم مستمعين ومتابعين الأحباء، مستعد بكل إرادته إنه يعطي الرقم لكم، بحيث إنه إذا في معكم أي مشكلة، إذا في معكم أي سمسرة، أي احتيال إلى آخره، هو مستعد لهذه الأشياء. وكما ذكر إنه رسوم هذه البطائق أو الرقم الوطني وإلى آخره 15,000 ريال فقط لا غير. يعني الناس اللي الآن تروح تستخرج بطائق وإلى آخره وتخسر فوق 15 أخرى أو تخسر أكثر، فهذه سمسرة من ناس ثانيين بيوهموك إنه ممكن أنا أخارجك، أنا ممكن أسوي كذا، أنا أسوي كذا. فبالتالي انتبهوا إلى هذه الأمور بشكل كبير جدا. أيضا إحنا دائما نكرر ونعيد إنه في إجراءات جديدة ونحن نواكب العصر، بالذات إنه الآن العالم الرقمي أصبح متواجد بشكل كبير حول حياتنا ومعلوماتنا وبياناتنا، وفيها تسهيل أكبر وتيسير أكثر لكثير من الأوضاع في حياتنا، إذا كانت في لا سمح الله مشاكل أو جرائم أو معاملات سفر إلى آخره، استخراج أوراق لازمة، فبالرقم الوطني هذا يسهل الكثير والكثير لحياتنا وحياة أولادنا. وكما ذكر أيضا إنه فيها سهولة كبيرة لهذا الطفل على استخراج ومعاملات قادمة بإذن الله تكون في المستقبل، ما فيش عاد المعاناة اللي احنا كنا بنعيشها فيما سبق. لذلك ننصح كل أم وأب أن تهتموا بهذا الموضوع. احنا حبينا اليوم نناقش هذا القرار على عدنية اف ام للناس اللي يمكن ما عندهاش علم بهذا القرار، للناس اللي عندها علم ولكن ما عندهاش تفاصيل ومعلومات أكثر حول هذا الموضوع وأهمية هذا الرقم الوطني. نتمنى من الأهالي ومن الأمهات والآباء كما ذكرنا مسبقا إنه يهتموا بهذا الموضوع، مثله مثل شهادة الميلاد، مثله مثل أي وثيقة رسمية، لأنه فعلا هذا الرقم الوطني يعتبر وثيقة رسمية حق أو حق من حقوق الطفل يجب أن يتخذها. أي نعم هو طوعي من الأهل، ولكن هو حق للطفل لتسهيل كثير من الحياة له مستقبلا، وأيضا يعتبر من انتماء وهويته أصلا، يأتي أو نعطي الطفل هويته وانتماءه منذ ولادته. يعني الطفل ما يكونش فقط معه شهادة ميلاد يا عالم نخرج له شهادة أو لا، أنت معك رقم وطني أقدر في أي معاملات، إذا قبل جواز أو أي شيء فيما بعد يكون في سهولة. ونذكر أنه من بعد 12 سنة حق لازم على الطفل أنه يستخرج له الرقم الوطني، بنقول قبل ذلك فيه خيار للأم والأب، ولكن في 12 سنة أو ما بعد 12 سنة هذا شيء إلزامي، حتى الطفل يقدر أنه يعامل لنفسه أنه يستخرج الرقم وطني. لذلك لكل الناس نقول أن تثقوا بهذا القرار، فهناك ضمانات كثير يقدموها للطفل، وأيضا لكم أنتم باستخراج البطاقة الذكية اللي فعلا بتسهل حياتنا بشكل أكبر، بتتضمن حقوقنا وما بتحملش إلى عبء أو إجراء إضافي أو أي شيء، هو إجراء مهم جدا. فمن هنا نناشد كل المواطنين بتجديد ومواكبة العالم في القرارات والأشياء الجديدة. دعونا ننتقل إلى مرحلة أخرى في هوياتنا وفي معاملتنا، يكفي نحن جالسين في الخلف وبالمعاملات القديمة واللي فيها تأخير، دعونا نواكب العصر وأيضا نسهل علينا وعلى غيرنا المعاملات والحياة المستقبلية بإذن الله. إذا مستمعين الكرام متابعين الأحبة وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم برنامج صباح الورد، والذي كان اليوم ضيفنا فيه العقيد محسن صالح حسين العمري وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وتحدثنا كما قلنا عن هذا الموضوع وهذا القرار المهم، وأتمنى الاستجابة من كل الأهالي حول هذا الموضوع لأنفسكم في البطاقة الذكية ولأطفالكم باستخراج الرقم الوطني للطفلة، والذي إن شاء الله سيكون نقطة فاصلة وتحول أكثر لنا ولأطفالنا. إذن كنتم برعاية الله بإذن الله تعالى، ونلتقي في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم صباح الورد. كانت معكم سمية سمير، إلى اللقاء. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. تصدق؟
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك،
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولية،
7: الدولية.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-74-10 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا،
11: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
12: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
13: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
12: الآن،
13: الآن
12: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
12: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
12: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
12: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
11: خطوتك الأذكى.
12: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-6000
6: 633 أو 718 8 4 0 7 4.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: هي دي المكان يا زاتر؟
1: ايوه هو.
2: وماله ساكت كده ليه؟
1: هو المكان كده قليل الكلام، عنده توحد.
0: انت بتحذري معايا؟
1: اعمل لك ايه وانا مالي؟
0: فيتو
2: بابلو
0: هجوم على ابو ندى، هجوم.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: ايوه ايه الحلاوه دي؟ ده انتوا بحق معلمين كبار قوي.
0: امال انت فاكر ايه؟ مافيا على ما تفرج ولا ايه يا زعتر؟
2: المهم يلا نطلع على الزفت اللي اسمه ابو ندى.
1: الله يخرب بيت واسباب المصائب دي كلها.
0: ماشي يا حبيبي يلا بينا، بس انت عارف انت لو طلعتي بتلعب بيديلك او بتلعب بينا انا هقطعهولك.
1: ديلي انا ما عنديش ديل حضرتك، وبعدين بعد اللي شفته ده كله العب بديل ازاي؟ العب معاكم ليه؟ ده انتوا اشباح يا معلم، اشباح.
2: كويس انك شفت وعرفت.
1: لا لا لا انسى حكايه العب بديلي معاكم دي خالص، امسحها من قاموسك نهائيا. انا نفسي العب معاكم مش من وراكم.
0: انت عايز تشتغل معانا يا زعتر؟
1: ده يوم الهنا يوم المنه لو اشتغلت معاكم. هو انا اطول ابقى مافيا؟ يا لهوي.
2: ماشي هنجربك في حوار ابو ندى ده، لو طلعت جدع ممكن ناخدك معانا.
1: وانا هوريكم ان زعتر الحوش وبلا فخ هو ابو جدعانة.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: يا اخوانا انا متوتر مش هقدر اطلع هوا دلوقتي، لازم اطمن على جوز امي، ممكن يكون مات
5: او ممكن يكون اغتصبوه،
4: ده احتمال كبير جدا.
6: اهدى يا ابو ندى، اهدى اهدى وهنوصل له ان شاء الله.
4: نوصل له ازاي بس؟ ده بقاله يومين مختفي يا ناس، يعني دلوقتي بقى في اعداد المفقودين.
5: لا حول ولا قوه الا بالله، زعتر المفقود، زعتر تايه يا اولاد الحرام.
6: كده انت يا شكوك الزفت، ما هو كله منك.
5: كله مني ازاي يعني وانا مالي؟
4: عندها حق، مش انت اللي كنت المفروض تخلي بالك منه وتحافظ عليه وتمنعه انه يخرج؟
5: امنعه انه يخرج ليه يعني؟ هو انا ابوه ممرض انا في مستشفى ولا ايه؟ هو انا اقدر على زعتر يا زكريا؟
7: مساء الورد عليكم، ايه مالكم ما طلعتوش هوا ليه؟
6: زكريا قلقان على جوز امه.
7: يا راجل ايه الوفاء العظيم ده؟ وعموما ما تقلقش،
4: وصلت له شيحه؟
7: شيحه المرجوشي لما يقول لازم ينفذ. رجالتي وحميري في كل مكان بحثا عن هذا الزعتر الملوث.
4: خلاص انا مش طالع هوا.
7: ما تزعلش مني بقى ابو ندى، وانت مش حمل زعل شيحه المرجوشي. الهوا ده مقدس. ماشي حبيبي؟
4: ماشي يا معلم حمار، قصدي يا معلم شيحه.

0: واحنا هنفضل متعلقين من رجلنا كده زي الدبيحة. يا جدعان هنموت يا جدعان.
1: ايوه هنفضل كده، البامبي ملك الشهرة هيفضل متعلق كده. يا زمن.
0: ايه يا عم انت هتعمل لي فيها وردة الجزائرية؟ هنعمل ايه يا بني البيت؟
1: هعمل ايه يعني؟ انا الدم كله نزل من دماغي لرجلي لما بقيت حاسس اني هحول خلاص.
0: انا بقى حوليت وانتهيت. تصدق تنفع غير السيد درويش؟ انا حوليت وانتهيت، انا حوليت وانتهيت.
1: الله الله على صوتك المعرف.
0: ودلوقتي هنعمل يا غتيد؟ انا حوليت وانتهيت.
1: انت جننت خلاص. وانا انا ايه حصل لي؟ حاسس اني بنهار. ليه؟ يا نيامبا، يا عالم، يا هو، يا بشر، انا ما بقتش بامبي. تارارارارارارا بامبي، تارارارارارارا بامبي، بامبي بامبي بامبي.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
3: وقد عاد، وقد عاد النجم الموهوب ملك القلوب، سفاح مانجا وتفاح يا عم الناس. يا زكريا اللي مفيش منك، يا زكريا يا حبيب الملايين، يا ابو ندى القلب بيك اهتدى. يا ابو ندى وصلنا لاخر مدى في حبك، يا ابو ندى وصلنا لاخر مدى في حبك، يا ابو ندى، يا ابو شامه وعلامه، يا اشهر من راغب علامه، في انتظار ظهور نجم النجوم على قناه شيحه، واللي سعدت انا بالانضمام ليها مؤخرا والله، والمعلم شيحه المرجوش لتاجير حمير حفلات وطهور واسبوع واي عقيقه حد عايز يعملها، بيع واستبدال حمير جديد ومستعمل، محلات كله على كله لصاحبها وملكها المعلم شيحاء المرجوشي. يس يس، هنا عشان النجم زكريا ابو ندى هيتكلم.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: جمهوري العزيز، وحشتوني وحشتوني وحشتوني، صوتكو دايما في وداني. ابو ندى ابو ندى، الهتاف بيرج كياني، بيزلزل وداني، مشوها وداني. انا سعيد جدا بتفاعلكم معايا على قناة شيحة، بوعدكم بالمزيد من الهدايا والمفاجآت والاشتغالات والحركات. عايزين نكمل بقى في حوار ازاي تحمي نفسك من السرقة. طيب لو انت في شقتك تعمل ايه علشان تحمي نفسك من السرقة؟ بص يا سيدي، اكتر حاجة ترعب الحرامي الكاميرا. عارف لما ترمي شوية مية على قطة وتلاقيها فلقت وخدت ديلها في سنانها؟ اهو الكاميرا بالنسبة للحرامي زي المية بالظبط. ما هو الحرامي بيبقى مرعوب اكتر من المسروق، وطول ما هو بيسرق عمال يقول استرها معايا يا رب. فالكاميرا اول حاجة تقلق الحرامي. هتقول لي لبس قناع ودخل، اقول لك ماشي، اهم حاجه انك تقفل ابوابك كويس وتحط مفتاح في الباب. اوعى تسيب المفتاح من غير باب، او الباب من غير مفتاح، ايهما اقل؟ ويستحسن يكون في كلب في البيت، لان الحرامي بيترعب من الكلب، والكلب ممكن يترعب من الحرامي، ايهما اقل؟ خد عندك بقى هو هو، صياح، بلاوي سودة. وعشان كده الحرامي بيقلق قوي من الكلب. وبالنسبة لي انا بخاف من البورس جدا، مش عارف ليه، عندي عقدة من البورس. زمان زمان قوي جيت اصطاد بورس بالشبشب، فحدفت الشبشب على البورس، للأسف الشبشب رد وجيه في وشي، كان قباب خشب، خدت 6 غرز. ومن ساعتها وانا ما اطمنش للبورس ابدا، سبحان الله، لا البورس ولا البرش، لو السجن.
5: ابو ندى.
4: مين؟ زعتر البورس البص.
5: كومستا يا ابو ندى.
4: مين ده؟
5: احنا عصابة القناع الاسود يا ابو ندى يا عسل.
4: قناع الاسود؟ وعايزين ايه؟
5: نقتلك حالا. والكليو.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: مدام بتسمع الرسالة دي دلوقتي يبقى أنا مش في البيت، سيب رسالتك بعد الصفارة. شكرا.
8: طبعا أنا عارفة أنت مش قوي مني أي كلام، بس أنا

0: الخرافات موجودة في كل مكان في العالم، هناك من يصدقها وهناك من يرفضها، وبين الطرفين هناك من ينقلها كحكايات تنشر المتعة بين الناس. فالإنسان بطبعه يحب الغموض ويحب القصص الغريبة المتعلقة بكل ما يصعب تفسيره. حين تنتشر الخرافة فهي لا تختفي بسرعة، وبعضها يستمر مئات بل آلاف السنين. مع دخولنا عصر الإنترنت صارت الأخبار تنتقل بسرعة بين الناس، وصرنا نعرف أي شيء يصير في العالم بلحظة حدوثه. ولكن مثل ما في أخبار بتمتلك مصداقية، في المقابل أشياء يتناقلها الناس دون التأكيد من صحة مصدرها، وهذا النوع من الأخبار هو اللي يولد الخرافات. قصص كثيرة نسمعها وأحيانا نصدقها، واليوم بنتكلم عن بعض الخرافات المتعلقة بالفضاء لنبين الحقيقة وراءها، وطبعا باستخدام العلم اللي دائما جاهز ليوضح الحقائق ويكشف الغموض. أكيد الكل يعرف عن مهمات أبولو وهبوط أول إنسان على سطح القمر. هذه المهمات كانت خطوة عملاقة للبشرية، ومع ذلك ما زال في ناس يعتقدون بأن الوصول للقمر كان كذبة أو تمثيلية تصورت على الأرض، بالرغم من أن بين سنة 1969 إلى 1972 في 12 رائد فضاء تابعين لناسا مشوا على سطح القمر. الناس اللي شككوا بمهمات أبولو طرحوا العديد من الأسئلة، من بينها ليش ما كان في نجوم في السماء في الصور اللي تم التقاطها من قبل رواد الفضاء على القمر، وليش كان العلم الأمريكي يرفرف مع أن ما في هواء على سطح القمر، والبعض تساءل ليش قدرنا نشوف آثار أقدام رواد الفضاء في الصور وما شفنا آثار لهبوط المركبة هنا. في الحقيقة الإجابات على هذه الأسئلة أبسط من ما نتخيل. نحن ما شفنا نجوم في السماء بالصور اللي صورها رواد الفضاء على القمر لنفس السبب أن ما نقدر نشوف نجوم خلال النهار على الأرض، وهو لأن انعكاس ضوء الشمس على سطح القمر عالي جدا، والوهج الناتج عن الانعكاس يخلي من الصعب أن نشوف النجوم. وبالنسبة للعلم الأمريكي اللي شفناه يرفرف، فهو بكل بساطة يحتوي على قضبان معدنية محيطة بكل جوانبه حتى يظهر وكأنه يتحرك، لأن بدون هذه القضبان العلم بينزل للأسفل، واللي أرسلوا العلم حسبوا حساب أن بهذه الحالة الصورة ما بتكون مشجعة. أما بالنسبة لعدم وجود آثار للمركبة الفضائية الثقيلة على سطح القمر، فهذا الشيء يرجع لأن كتلتها كانت موزعة بعكس رواد الفضاء اللي تتجمع كتلتهم في مكان دعسة الأقدام. ونبقى مع ناسا اللي بالرغم من النجاحات الكبيرة والكشوفات الهامة اللي قدمتها للبشرية، إلا أن البعض يعتبر بأن المهمة الحقيقية لناسا ما هي استكشاف الفضاء وإنما إنتاج خدع متعلقة به. الناس اللي يصدقون هذا الشيء عندهم هاشتاغ على السوشيال ميديا وهو ناسا هوكس، ويدعون بأن الصور اللي يتم التقاطها للمريخ أو لبلوتو أو حتى للأرض كلها مفبركة وتم تصميمها بواسطة الكمبيوتر. في سنة 1958 وبعد فترة قليلة من بدء السباق بين روسيا وأمريكا في الفضاء، وقع الرئيس الأمريكي حينها أيزنهاور قانون اسمه القانون الوطني للملاحة والفضاء، وتشكلت على أساسها وكالة ناسا حتى تجري البحوث لحل مشاكل الطيران داخل الغلاف الجوي وخارجه ولأغراض أخرى. ومن يومها قامت ناسا بإطلاق المئات أو حتى الآلاف من الأقمار الصناعية في المدار حول الأرض والعديد من الكواكب. حالياً تدور العديد من المسابير الفضائية التابعة لناسا حول كواكب المجموعة الشمسية أو تهبط عليها، وهذا بالإضافة أنها أرسلت العديد من رواد الفضاء إلى المدار الأرضي ويقومون حتى اليوم بإجراء الأبحاث في محطة الفضاء الدولية. وإذا ما زلت مشكك بدور ناسا في استكشاف الفضاء، شاهد عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية أو استخدم تطبيقات على جوالك تسمح لك بتعقب الأقمار الاصطناعية مثل محطة الفضاء الدولية أو أي أقمار اصطناعية أخرى موجودة في الفضاء. في أبريل من سنة 2016 غردت صحيفة نيويورك بوست عن خبر اكتشاف كوكب جديد من المحتمل أن يدمر الأرض. الناس ضجوا بالخبر وصاروا يتناقلوه بجنون وخوف، ولكن شو سبب نشر خبر مثل هذا من قبل جريدة لها مكانتها؟
1: الصحيفة كانت يومها تتكلم عن الكوكب التاسع، وهو كوكب افتراضي يعتقد بعض العلماء أنه موجود على حافة نظامنا الشمسي. يومها انتشر فيديو يقول أن هذا الكوكب سيقصف الأرض بكل أنواع الكويكبات والمذنبات، وهذا الشيء طبعا بتكون نتيجته تدمير كوكبنا. وجود الكوكب التاسع ما تم تأكيده، إلا أن ما زلنا نبحث عنه، لأنه ممكن يشرح لنا حركة الأجسام وبعض الكواكب القزمة في حزام كايبر الجليدي، وهي منطقة كبيرة مؤلفة من الأجسام المتجمدة بعد كوكب نبتون.
0: لكن لو ثبت وجود هذا الكوكب فهو ما بيشكل أي تهديد علينا. القصة ما هي إلا خرافة، لازم نتوقف عن تصديقها. بالإضافة للكوكب التاسع، في خرافة تقول إن في كوكب خطير ثاني ممكن يضرب الأرض ويقضي عليها، وهو كوكب نيبيرو. ولكن شو قصة هذا الكوكب؟
1: قبل آلاف السنين عاشت في بلاد ما بين النهرين حضارة متقدمة، هي الحضارة السومارية، اللي حققت تقدم علمي غريب بالنسبة لذاك الزمن. ترك لنا السوماريون سجلات منقوشة على ألواح طينية تروي حكاية بدت منذ 4 مليارات سنة، حين كان نظامنا الشمسي أصغر سنا. وتكشف لنا هذه السجلات قصة كوكب اسمه نيبيرو جاء من الفضاء البعيد واقتحم نظامنا الشمسي. في القرن الماضي اكتشف المنقبون آلاف الألواح المكتوبة بالخط المسماري، وقاموا بفك رموزها. ومن بين أولئك العلماء كان زكريا سيتشن، وهو عالم أمريكي من أصول روسية، اللي كشف عن لوحات فيها رسوم متقدمة جدا عن نظام شمسي يتألف من 12 كوكبا. ومن بعد سنوات من الدراسة والتحليل قال إن النصوص السومارية القديمة تتحدث عن عمالقة هبطوا من الفضاء الخارجي فوق سطح الأرض قبل الميلاد بحوالي 5000 سنة، وعلموا سكان جنوب العراق تلك العلوم المتطورة. ادعى ساتشن بأن توصل إلى إثبات أن في كوكب خلف نبتون اسم نيبيرو يكمل دورة كاملة حول الشمس كل 3600 سنة. لكن القصة ما خلصت هنا، فبعد سنوات ادعت أخصائية نفسية اسمها نانسي ليدر بأنها تواصلت مع حضارات ذكية في الكون وحذروها من أن نيبيرو بيصطدم بالأرض في سنة 2003. وحين فشلت توقعاتها تم نقل التاريخ إلى 2012، وهذا التاريخ ارتبط مع توقعات المايا ليوم القيامة. وببساطة ما صار اصطدام وما انتهى العالم في سنة 2012، وحتى علماء الفضاء ما وجدوا أي كوكب في مسار تصادمي مع الأرض.
0: ما في شيء نخاف منه، الأخبار عن دمار الأرض تنتشر كثيراً على الإنترنت من وقت للثاني، وهدفها التحريض على الخوف، يعني ما هي شيء جديد وما بتتوقف. ولكن مع التطور العلمي والتكنولوجي اللي وصلنا له نقدر نقدم أدلة على اللي يتم تناقله، وما هو أكثر من خرافات بلا قيمة. ولكن هنا لازم نتكلم عن خرافة ثانية نسمعها كل فترة، وهي وجود كويكب على وشك الاصطدام بالأرض ويهدد البشرية بالفناء.
1: كمثال، انتشر خبر أن في كويكب بيضرب الأرض في أواخر سبتمبر 2015، وبيسبب دمار هائل في نقطة تصادمه مع الأرض بالقرب من ساحل بورتوريكو. طبعاً تبين لاحقاً أن الخبر كان خاطئ، ولكن مع هذا الشيء اصطدام الكويكبات بالأرض شيء محتمل، ولذلك في عدة تلسكوبات عالمية تعمل على تصنيف ومراقبة كل الكويكبات القريبة من الأرض واللي قطرها أكبر من 140 متر.
0: في يوليو سنة 2015 نشر موقع إلكتروني اسمه NewsWatch 33 مقال يدعي فيه بأن الظلام بيخيم على الأرض لمدة 15 يوم. وبالرغم من أن هذا الموقع معروف بأنه ينشر أخبار مزيفة، إلا أن هذه الخدعة انتشرت بسرعة والناس أخذوا احتياطاتهم لظلام يستمر لأسبوعين، وطبعا ما صار شيء.
1: يومها ادعت المقالة بأن الظلام اللي بينتشر على الأرض سببه الاقتران الجزئي لكوكبي الزهرة والمشتري، على الرغم من وجود أكثر من 800 مليون كيلومتر بين الكوكبين. ونحن نعرف علميا أن الظلام يصير يوم تدور الأرض حول محورها أثناء دورانها حول الشمس، ونعرف أيضا أن ممكن تحدث فترات قليلة جدا من الظلام على الأرض يوم تكون الشمس محجوبة تماما أثناء الكسوف الكلي. ولكن مع هذا الشيء، دخول الأرض بظلام دامس لمدة أسبوعين كاملين هو خرافة مش أكثر.
0: إذا كنت تحلم بأنك تطير مثل سوبرمان في السماء، فممكن هذه الخرافة تكون مناسبة لك. في أواخر سنة 2014 انتشرت إشاعة بشكل واسع تدعي بأن في الرابع من يناير سنة 2015 كل من على الأرض سيشعر بحالة انعدام الوزن بسبب اصطفاف نادر الحدوث للكواكب.
1: ضجت حينها مواقع التواصل الاجتماعي بصورة غردتها وكالة ناسا، وقالوا أنها تثبت خبر الظاهرة الموعودة، وطبعا تم استخدام الصورة لإثبات الخرافة اللي انخدع فيها العديد من الناس. وبكل تأكيد ما صار هذا الشيء، لأن جاذبية الأرض أقوى من أن نصير عديمي الوزن، والطريقة الوحيدة لاختبار انعدام الوزن بدون الذهاب إلى الفضاء هي بالركوب على متن طائرة بارابولية تحلق بشكل مخروطي، ووقتها بتشعر بانعدام الوزن لمدة ما تتجاوز 30 ثانية فقط.
0: مع ظهور الكاميرات الصغيرة واللي دقتها عالية، بدأ العديد من الناس بوضع هذه الكاميرات على بالونات للطير في ارتفاعات عالية جدا، والتقطوا صور للأرض من الأعلى. ولكن يوم شاهد البعض الصور اللي تم التقاطها، شافوا سواد في خلفيتها وكأن البالون قدر يوصل للفضاء. فهل هذا الشيء فعلا صار؟
1: بكل بساطة، قوانين الفيزياء تقول أن لا يمكن لبالون أن يوصل إلى الفضاء، لأن عند وصول البالون إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي، الهواء اللي بداخله بيتمدد بسبب انخفاض الضغط الجوي، وفي النهاية بينفجر. حتى قفزة فيليكس بامغارتنر من بالون عالي الارتفاع في سنة 2012 ما كانت من الفضاء، بل من طبقة الستراتوسفير اللي تمتد إلى حوالي 50 كيلومتر فوق سطح الأرض. على هذا الارتفاع يكون الهواء رقيق بشكل كاف لرؤية سواد الفضاء، وسميك بما فيه الكفاية لدعم نوع خاص من البالونات عالية الارتفاع. لكن علميا الحد الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي هو ضعف ارتفاع طبقة الستراتوسفير، يعني 100 كيلومتر.
0: يوم يتعلق الأمر بالكواكب والفضاء الخارجي، وحده العلم قادر على أن ينفي أو يؤكد اللي نعتقد بأنه حقيقة. وهنا يكون من الضرورة أن نرجع للمصادر الموثوقة ونتأكد من اللي نسمعه قبل ما أن ننقل خبر من أخبار الإشاعات والخرافات.

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: اف ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي.

0: من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت نابخه أجهزة إلكترونية كثيرة.
2: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
2: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
2: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
2: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
2: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
7: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية، مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام الترمذي بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام، قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث العظيم نتعلم فيه أمور في العقيدة وفي التربية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، عمره كان يعني الآن يناهز 15 سنة، قال له: احفظ الله يحفظك. احفظ الله، كيف يحفظ العبد ربه جل جلاله؟ حفظ العبد لله جل جلاله يكون في المحافظة على الدين الإسلامي، المحافظة على العقيدة الصحيحة في الله وفي رسوله وفي الدين، فيملأ قلبه بالعقيدة الصحيحة، ويحافظ على امتثال الواجبات وترك المعاصي والمنكرات. هذا حفظ العبد لله جل جلاله بحفظ دينه. وحفظ الله للعبد يحفظه في دينه من الشبهات المضلة والشهوات الفاتنة، يحفظه في دنياه، يحفظه في بدنه، يحفظه في عقله، يحفظه في دراسته، يحفظه في ماله، يحفظه في أسرته، يحفظه الله في أخراه من عذاب النار ويدخله جنته. احفظ الله بالتمسك بدينه، يحفظك الله جل جلاله في الدين والدنيا، يحفظك الله في الدنيا وفي الآخرة. احفظ الله تجده تجاهك. حفظ العبد لله كما تقدم بالتمسك بدين الإسلام عقيدة وشريعة، الثمرة تجده تجاهك، الثمرة هو الفوز بمعية الله لك، المعية الخاصة وهي الزائدة على معية العلم والإحاطة، زائدة وهي معية التأييد والإعانة والتوفيق والنصرة، هذه معية خاصة بأهل الإيمان. فمن حفظ الله جل جلاله في دينه فتمسك بدين الإسلام يكون الله جل جلاله معه، يعينه، يؤيده، ينصره، يوفقه، يشرح صدره، ييسر أموره، هذا جزاء من الله جل جلاله. تحفظ الله في دينه يحفظك الله في دينك ودنياك، يحفظك الله في الدنيا وفي الآخرة، ويكون معك الله جل جلاله في جميع حياتك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. أنت تعلم أن المنافع بيد الله، جلب المنافع بيد الله، فطلبها يكون من الله بالدعاء وفعل الأسباب. الله هو المعطي والنافع والشافي والرازق، فإذا سألت شيئا من هذه المنافع اسألها من الله جل جلاله، ودفع المضر بيد الله، فإذا تريد دفع مضر سألها من الله جل جلاله. إذا سألت فاسأل الله، يكون قلبك معلق بالله جل جلاله، وإن كنت أنت تبذل الأسباب. وإذا استعنت فاستعن بالله، الله هو المعين، فاطلب العون من الله بالدعاء وفعل الأسباب. فعندما تفعل الأسباب وتطلب من الله جل جلاله أن يعينك، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في ذلك السبب. فعلق قلبك بالله، والله جل جلاله يبصرك بالأسباب الصحيحة ويطلب لك البركة فيها. فالله تعالى إذا أعان أعطاك القوة على الفعل وسخر لك الأسباب المعينة.
إذا نريد أن نفهم قضية الأسباب وقضية التوكل على الله وقضية الاستعانة بالله ننطلق من صفتين من صفات الله. صفة الحكمة، فمن حكمة الله أن جعل لكل شيء سببا، فنحن نتعامل مع الأسباب ونستفرغ الوسع ونبذل الجهد في العمل بالأسباب لكن بأبداننا وفقا لحكمة الله. ومن قدرة الله أن جعل نجاح الأسباب مرتبط بإذنه، لذلك فقلوبنا معلقة بالله فهو رب الأسباب، ونحن نسأل الله تعالى جلب المنافع ولا نسأل الأسباب، لكننا نسأل الله تعالى بفعل الأسباب فنسأله نجاحها. ومن قدرة الله جل جلاله قد يأتي بالشيء من غير سببه وقد يبطل مفعول السبب، لذلك ليس عند المؤمن يأس أو قنوط حتى لو قلت الأسباب، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى وقلبه معلق بالله في جميع أموره. الخلاصة نبذل الأسباب وفقا لحكمة الله ونتعامل معها بالجوارح، ونعلق قلبنا ونعلق قلوبنا برب الأسباب وفق قدرته سبحانه وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. انتبهوا يا إخوان، لا شك أن الأسباب وأعمال العبد الاختيارية يعملها الإنسان باختياره وإرادته، لكن النتائج الثواب والرزق والسعادة المترتبة على هذه الأسباب التي قام الإنسان بها هذه قدرها الله، هذه لا علاقة لك أنت بها. أنت تبذل الأسباب لكن ثمرة هذه الأسباب مثلا يحصل لك النجاح، يحصل لك الرزق، الثواب والرزق والسعادة، كل هذه الأمور هي بيد الله وقد قدرها الله وفق حكمته وسابق علمه بأعمال خلقه. فلو لم يكتب الله لك ذلك الرزق أو ذلك النجاح أو ذلك الشفاء فلا يمكن أن يحصل لك ذلك أبدا، لا يمكن حصوله. حتى لو اجتمع جميع التجار أو جميع الأطباء أو جميع المعلمين فلن يتحقق الأمر ذلك الأمر أبدا، لكون الله لم يكتبه الله لك بناء على حكمته سبحانه وتعالى. الله عز وجل مهما أنت أخذت أنواع الأدوية وقد كتب الله عز وجل لك الموت بسبب هذا المرض لن ينفعك جميع الأطباء، والعكس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. المصائب والعقوبات والمضار كل هذه الأمور قد قدرها الله وفق حكمته وسابق علمه بأعمال الناس. فلو لم يكتب لك ذلك المرض أو تلك العقوبة أو تلك الخسارة فلا يمكن أن يحصل لك ذلك. لا تنسب ما أصابك من عقوبات للبشر أبدا، هذا تقدير الله جل جلاله، لا يمكن حصوله. حتى لو اجتمع جميع الأشرار أو جميع الفجار لن يتحقق الضرر أبدا، لكون الله لم يكتبه عليك بناء على حكمته سبحانه وتعالى. قال الله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالله قد علم ما العباد عاملون باختيارهم وإرادتهم، فرتب على ذلك الثواب والعقاب والجنة والنار والسعادة والشقاء وفرغ من ذلك كله. فالواجب على المسلم عند علمه بهذه الأمور ما يلي: أن يحفظ الله في دينه، يتمسك بالعقيدة والشريعة ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحفظه ويكون معه، يسأل الله وحده جلب المنافع ودفع المضار موقنا بأن هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يبذل الأسباب بدون تعليق القلب بها بل بالله سبحانه وتعالى، لأن الله طلب منا ذلك فننال ما عنده بفعل الأسباب المشروعة. طلب العون من الله في جميع الأمور فهو المعين والموفق، أن نرضى بالنتائج لأنها قد قدرت من الأزل، أن يمتلئ قلب الإنسان لأن الله قد قدر ذلك من الأزل. مثلا آدم أكل من الشجرة باختياره وإرادته، والله قدر العقوبة من الأزل وهي الإهباط إلى الأرض. فالواجب علينا أن نكون كأبينا آدم في حال الخطأ نتوب إلى الله نادمين معترفين، وفي حال المصيبة المقدرة راضين مسلمين محسنين الظن بربنا سبحانه وتعالى. واعلم أن النصر مع الصبر، هنا تعليم لنا من النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على فعل الأسباب المادية بدون تعليق القلب بها، لأن الله من حكمته قد جعل لكل شيء سببا، فإذا حصل النصر حمدنا الله على ذلك ونسبنا الفضل لله. وأن الفرج مع الكرب، هنا تربية لنا على الفأل حين اشتداد الكرب، فإنه دليل
مقبلين على زواله مع بذل الأسباب لانفراجه، فالله هو فارج الكرب. وأن مع العسر يسرا، هنا كذلك تربية لنا على الفعل حين اشتداد العسر، فإنه دليل على زواله مع بذل الأسباب لذلك، فالله هو مزيل العسر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفقهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يعملون بها في حياتهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
4: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
5: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
4: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.
5: ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن واللحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا التيك توك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نبيل عبد الله. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم وتواجدكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. طبعا جينا اليوم بعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم نتكلم فيها عن أكثر الأشياء اللي ممكن تصنع لقلوبنا ترفيه، أو أكثر الأشياء اللي ممكن تخلينا إحنا نستمتع. فاليوم نتكلم عن إنه اليمن فعلا مواسم، تلاقيها من برد البلدة إلى خضرة صنعاء. ففعلا يعني الأشياء هذه أو موسم البلدة هذا اللي حاصل في المكلة خلانا احنا ممكن نشوف انه في اشياء كثيرة وفي مناسبات كثيرة في اليمن، او عادات كثيرة ممكن الواحد يعمله. ثم نقول في اليمن لا تقاس السنة بالأشهر فقط، بل بالمواسم التي نحفظها في الذاكرة قبل التقويم. فهناك مواسم فعلا ننتظر عشان نرتدي مثلا الملابس الثقيلة، أو ومواسم أخرى نترقب فيها أول قطرة مطر، ومواسم كمان ممكن تكسو فيها الأرض تراب أخضر، يجعل الجبال كأنها لوحة مرسومة. فمن فرد البلدة الذي يعلن أو يعلن تغير الطقس ويترك حكاياته في البيوت والأسواق إلى خضرة صنعاء بعد الأمطار، يعني مرورا بمواسم قني البن والعنب والرمان والمانجو، يعيش اليمنيون علاقة خاصة مع الطبيعة، علاقة تمتزج فيها العادات والذكريات والرزق والفرح. لكن هل ما زالت هذه المواسم تحمل نفس البهجة؟ وهل تغيرت نظرة الناس لها؟ وإيش هي أجمل المواقف اللي ارتبطت فيها؟ أنا دائما أشوف إنه كل ما يعني حصل شيء حلو أو هذه العادة تكون متواجدة معانا، أشوف الناس تندمج معه وتحبه، لأن حاجة تخرج نحن أو تخل من الأشياء اللي إحنا فيها، وكمان تحسن مودنا بشكل كبير جدا. وللأمانة هذا هو اللي نحن يعني اللي نحن نحتاجه دائما، ان احنا نحسن الجو يعني، او ان احنا نحسن مودنا زي ما نقول دائما. فهذا ما سنتحدث عنه اليوم في حلقتنا اليمن مواسم، من بردة البلدة إلى خضرة صنعاء. فاليمن بلاد متنوعة مناخيا بشكل مدهش، حتى أحيانا يعني ممكن لما نشوف هذه الأشياء نقول مستحيل مثلا تكون هذه يعني هذه عندنا، طيب نحن فين ما نشوف إيش، لكن فعلا بالأول والأخير تطلع عندنا، والاندهاش اللي نندهشه يكون مجرد إن إحنا مثلا حابين نعيش هذا الشيء. فشعوري والله فظيع، وأشياء فظيعة، وخاصة الأشياء اللي حاصلة حاليا بموسم البلدة. فأكيد أكيد أني شفت ما شاء الله، شفت الناس، شفت حماسهم، شفت تفاعلهم مع هذه الأشياء، يعني حاجة تخرج الناس من مود لمود آخر ومختلف تماما عن اللي نحن فيه. طبعا خلونا احنا نستقبل هذا الاتصال كمان حبايبنا في حضرموت، في حابين تشاركون احنا ايضا على موسم البلدة، عن الاجواء، وانتم كمان من اي مكان عندكم مثلا مواسم او تعملوا اشياء بهذه الايام، فتقدروا تكلمون احنا فيها. معنا اتصال. الو، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد مساك نيكين.
5: يسعد مساك يا حبيبي، كيفك؟
6: والله تمام الحمد لله، الله يسلمك، وانت عساك طيبة ان شاء الله يا رب.
5: الحمد لله، ان شاء الله دائما كمان نشوفك بخير وطيبة.
6: ان شاء الله دائما نسمع اصواتكم احنا بخير وعافية، وتحياتي ليش ولكل التعقم والمستمعين الكل.
5: انا بدالك والله.
6: الله يحفظك يا رب. كيفين عرف كلمة عايشين الان بتكلمين عايشة بحلم صراحة.
5: كلنا والله. حتى انا تخيلت ونفسي اعيش والله دي اللحظات.
6: والله جالسة تخيل نفسي وانا هناك ومجالسة على البحر في البلدة وحضرموت، وبعدين كذا اروح على الفندق يعني كذا جالسة، ويعني احلام كثيرة صراحة قد لي خيالها.
5: والله من صدق اجواء حلوة. ما تتعرض.
6: الله يسلم عشان يبين.
5: هم مش بس هم اللي يفعلوا دي الحاجة، حتى نحن نخرج بخيالنا لعندهم.
6: أيوه لكن إن شاء الله إن شاء الله والله العظيم منك. أنا لي 3 سنوات أو 4 سنوات صراحة، وأنا أتمنى أني أروح ذاك المكان، لكن سبحان الله كل سنة تجي، ويعني أحيانا تكون ظروف الإنسان، تكون انشغالات، تكون
5: صحيح.
6: يعني الله ان شاء الله انا وانت للسنه القادمه باذن الله يا رب.
5: ان شاء الله يا رب، الله يسمع منك. والله اني نفسي اروح واشوف، لاني شفتهم، شفت الاجواء كيف حلوه والله، فظيعه عندهم.
6: وانا والله يعني فين انه معي هناك زميلات وهكذا يوافوني بالحدث، وهم من قلب الحدث مباشره، فانا صراحه والله هم يحدثوني وانا في عالم اخر صراحه.
5: ايوه والله، حتى تحمسي ذاك الوقت شو تسافري.
6: فعلا والله، ونحن نتمنى صراحة أن تكون يعني مواسمنا حلوة وجميلة، وإن شاء الله أن يكون المواسم يعني البرد يكون دائما علينا، ولا هذا الحمراء صراحة موسم الصيف يعني صراحة صعب جدا نحن يعني، وخاصة في عدن ولاحق والمناطق يعني اللي بتعاني من الصيف صراحة، ما نقدرش نتعايش مع الحمراء هذا بشدة.
5: أيوة، بعدين زادت دهامت نحن الغوبة دي الأيام.
6: أيوة شدي الغوبة، واحتمال عدم محافظ جوي إن شاء الله، يمكن بعد أسبوع يحصل يعني بالأمطار وهكذا، ربي بس إن شاء الله يجعلها أمطار خير وبركة إن شاء الله علينا يا رب.
5: إن شاء الله يا رب. شكرا
6: لك. إن شاء الله إن شاء الله وربي إن شاء الله خلاص نستمتعنا إحنا بالأجواء اللي عندنا وقدنا متعودين عليها وربنا إن شاء الله يكتب لنا زيارات لصنعاء على مناطق الباردة ومنطقة حضرموت إن شاء الله بالسنوات القادمة بإذن الله يا رب.
5: إن شاء الله يا رب. الله يسمع منك.
6: إن شاء الله الله ملاكنا كثيرة. لأنه شوف يعني فيهم بشكل عام اللي أنا حلوة تدغ يعني بشكل عام كل محافظة تتميز بطابعها الخاص يعني كل محافظة تحصل فيها طابع ميزة المحافظة الأخرى. فنحن لنا يعني لولا ظروفنا لولا وضعنا الحالي لولا يعني
5: لولا حركنا مندمجين
6: مع الوضع ولولا الظروف الاقتصادية الذي نمر فيها فكنا يعني نروح كل سنة حتى أقل شيء نشيف على المحافظة الأخرى حتى يكون لنا يعني معرفة يعني على المحافظة التي تعيشها عن أختها الأخرى.
5: صحيح والله صحيح فعلا. إن شاء الله ربي يسهل
6: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي يسمعنا منا وجعلنا إن شاء الله دائما نعيش في أجواء حلوة وباردة. وتحياتي لك ونصيحة للصلاة الآخرين وشكرا جزيلا حبيبتي.
5: شكرا لك حبيبي وتحياتنا لك كمان ولكلامك الجميل وإن شاء الله ربي يستجيب منك كلنا نروح الأماكن الحلوة. ألو السلام عليكم.
7: ألو
5: ألو
7: يا مساء الخيرات.
5: يا مساء الفل. يا حيا وسهلا.
7: يا ميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين. تحية لك.
5: تحية كمان لتواجدك.
7: تحية للطاقم حبايبنا.
5: أيوة
7: يبعث لهم الصحة والمصاري.
5: آمين.
7: تحية المشتركين حبايبنا.
5: اليوم لازم ندخل كمان السفرة
7: لأن سمان.
5: اليوم لازم ندخل كمان دعوة إنه نسافر.
7: أقول لك صورة قطعة
5: من قيطة.
7: مكانك تحركي.
5: الآن كيف؟
7: مكانه يروح ويجي.
5: طيب والآن الآن كيف؟ تمام
7: الآن يبان. تمام
5: يبان عاده مش أكيد.
7: لا لا مش أكيد مش أكيد.
5: طيب
7: هذا الكمبيوتر حقكم شوفوا بصراحة أنا بتصرف معه.
5: لا لا ما روش دخل. شوف هذا الشبكة
7: مش عاقل مش عاقل.
5: الشبكة الشبكة
7: مش عاقل.
5: صح صح مش عاقل خلاص ولا يهمك
7: حبيبي. حبيبي الكمبيوتر
5: أبا هبلك ياته واشتغل.
7: كنت أول تمام يعني زين. إيش معانا دحين؟
5: والله ندكني تمام الآن جالسة أسمع صوتي من عندك.
7: يروح ويجي وكأنك هناك حضر موت في القارب تطلعي تنزلي.
5: هلاني موسم البلدة.
7: تحياتي لكم يبعثوا لكم صحة والمساعدة. تحياتي للسماء دهمس اللي اتصلت قبلي.
5: الله الله.
7: تحياتي للي بيتصلوا بعدي.
5: الله أكبر. تحياتنا كمان لك ولتواجدك.
7: شوفي يا ست الكل.
5: أيوة
7: نحن نعيش بأرواحنا مع موسم البلدة.
5: صحيح
7: والله نتفرج عليهم ونقول سعيدهم سعيدة والله يفتح عليهم.
5: أيوة ما شاء الله
7: الله يسعدهم.
5: أيوة صحيح.
7: نحن ما شبعنا إلا الكمثري. ثم نحن والقرية فوقنا.
5: هذا هو المكان اللي معانا.
7: تروع قد ثيابك كمان تقول زي ما سيارة الساعقة كل منقر.
5: أيوة أيوة صح
7: عليهم. الله يسعدهم.
5: آمين يا رب.
7: نحن شوفي معانا متنفس حقنا. نحن نتكلم على عدن. معانا البحر.
5: أيوة صح.
7: ومعانا المنتزهات. هذا

0: طاقمها وموظفينها وعلى راسهم نيفين.
1: الله يسعدك والله.
0: هنيا يا نيفين. محبوبة ما شاء الله من قبل المشتركين.
1: أنا ما حوشت إيش أقول.
0: أنت إيش؟
1: حوشت إيش أقول؟
0: ما لا عادي عادي خلاص نحن ندلع قدر ما نستطيع.
1: الله أكبر والله.
0: أنت تستاهلي.
1: أكيد أكيد إن شاء الله دائما يكون كذا.
0: إحنا نستاهل البرنامج, أنت تستاهلي, دلعك ندلعك وندعي لك إن شاء الله وربي يوفقك.
1: إن شاء الله يا رب. والله العظيم سعيدة جدا فيكم.
0: والله نحن أصبحنا أسرة واحدة.
1: أكيد أكيد
0: نحن وأنتوا مشتركين كلهم, حتى المستمعين اللي حدهم مستحيل, أنا مستغرب عليهم اللي مستحيل ما هم يشاركوا معنا.
1: معليش حتى أنا كنت كذا زمان مستحية يعني اسمع مشاركش
0: يشو رفع يعني رفع معنوي.
1: أيوة لازم
0: يشاركوا لا يحترقوا عادي يتصلوا حتى لو كردوا كلمة كذا ولا كذا سامحين شاركوا ولا تستعوا
1: كفاية أنهم يسمعوا والله هذا فخر لنفسه.
0: أيوة يلا خلاص خلصنا.
1: أيوة شكرا لك.
0: في سؤال؟
1: لا شكرا.
0: يلا شكرا.
1: شكرا لك. شكرا.
0: يلا مع السلامة.
1: يلا مع السلامة. شكرا لك. شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل ولكلامك الأجمل. خلونا نستقبل اتصال للأستاذة منى. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم. سعد مساك نيفين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليتك تنتظري كثير أني دارية.
2: يلا من بعد أحمد بنتحمل خلاص.
1: يلا.
2: تحية لك نيفين وسعد مساك ومساك سعادة أنت والمتصلين اللي قبلي سناء وأحمد وكل المتصلين برضو اللي بعدنا والمستمعين واللي على قولت أحمد مستحيين ما يشاركوش واللي يتخاوصوا واللي يشاركوا الكل الكل الكل الكل
1: ها مش اللي يتخاوصوا.
2: تحية لكم جميعا على هذه الأجواء وعلى الكلمات الحلوة وعلى أنكم عايشونا في جو فعلا يعني جميل جدا.
1: أنا حسيت بسقعة وأنا ما ليش دخل.
2: لكن بجد يعني بين يعني زي ما ذكروا المتصلين إنه أجواء بلادنا مختلفة جدا مناخية ويعني بتلاقي فيها المناطق الساحلية الجبلية الباردة المتوسطة الحارة مثل عدن كثير, لكن أعطى الله كل شيء بتوازن. يعني زي ما ذكر الأخ أحمد إنه عندنا في عدن بحر لو في مؤسسات أو شركات أو سلطات أو يعني جهات معنية يعني متصرفة صح وتعرف يعني فين أنها تعمل بكل صيف يعني طرق أو تنظيم أو طرق محددة وتنظيم لأن إحنا نستفيد منها نحن بنصيف يعني زي موسم البلدة هذا اللي بيحصل بحضرموت كل يعني كل شهر مثلا في السنة نحن كمان مثلا في هذه الأيام الحارة بالتات بخمسة ستة أو مثلا يعني حتى شهر يعملوا يعني موسم يكون فيها نوع من يعني الترفيه نوع من في أماكن الآن محظورة نحن ما نقدرش نتسبح فيها نتيجة المناخ أو إنه تحذيرات تقريبا من الأرصاد وكذا. طيب ليش ما نستفدش بأماكن مسابح يعني يعملوها يعني بأسعار رمزية أو حتى مجانية يعني زين تكون كل الشهر هذه يكون فيها يعني أحداث أشياء كذا فعاليات وتكون يعني في مضخات تأخذ من البحر لها وتكون آمنة عرفتي كيف؟
1: أيوة صح.
2: عشان نقدر الواحد أيوة مسابقات السباحة مسابقات للأطفال مسابقات أشياء يعني
1: واحد يستفيد
2: أيوة هذا يكون موسم يعني صيفي كل فترة يشاركوا فيه وهكذا
1: لازم لازم
2: أيوة إيش لا ونستفيد كمان من تغييرات المناخ يعني بأشياء كمان حتى نحن بعدين بكل سنة نعمل شيء يسعد البلد وصدق هذا بيكون فيه مردود للبلد نفسها وإذا استفدنا حتى أيوة. يكون سياحة داخلية نفسها
1: صحيح
2: الآن موسم البلدة هذا اللي في حضرموت يعتبر سياحة داخلية
1: أيوة فعلا وحاجة جميلة والناس تحب هذه الأشياء
2: كمان المنطقة الثانية اللي كل فترة بيزوروها في شهر 8 هي حوف في المهرة جميلة جدا يا نيفين جميلة جدا
1: والله العظيم كل مناطق اليمن كلها جميلة جدا كل واحدة عندها ميزة معينة وأشياء حلوة وتجذب الواحد
2: والله يعني من حتى الأرياف لما بنسافر مثلا أنا بسافر عند أهلي للريف يعني منطقة أهلي وكذا بيعملوا مثلا بعد الأمطار في موسم الأمطار يعني زي ما يسموه الحصاد يحصدوا الأشجار وكذا
1: أيوه.
2: بيعملوا فعاليات بيعملوا أشياء يعني تحس إنه ما زالت الناس محبة لهذا الشيء بس الظروف الاجتماعية والاقتصادية زي ما ذكرتوا بتحد من هذا الشيء لجانب إن إحنا يعني بين إذا إحنا مش قادرين نسافر من هنا لأبين أو لحد جنبنا ما بالك نقول للمهرة لحضرموت في تكلفة كبيرة الآن بتحصل وظروف اقتصادية بتمنع إنه الناس تشيل أسرتها وتروح أو تسافر أو ترجع
1: صحيح
2: الظروف الاجتماعية الخاصة بينا يعني راتبك بيكون 100-200 ألف أنت مسافرة تشتري لك جنبك مدريش كم كيف أنت بتسافري وبتنزهي كل فترة أو بتعملي لنفسك يعني ما تقولي كذا تستمتعي أو تروحي
1: أيوة
2: رحلة أو حتى يعني ما فيش حتى إنك تفكري على قولة أحمد بس نجلس نفكر أو زي ما نقوله نأمل أو

0: نحلم
1: ايوه صح،
0: لكن انه واحد يعمل على الواقع ما يقدرش يزيد
1: للاسف. والله للاسف نحن في
0: نبيل ما تسمع صوتك راح
1: الان. كيف؟ الو. طبعا انا موجوده واسمعك بس مش عارفه.
0: المهم خلاص عشان نعطي الفرصه للاخرين، لان الموضوع يعني لو جلست اتكلم بجلس اشبح وهكذا وبسترسل الكلام باخذ الوقت كله. تحياتي للكل، ونتمنى الاهتمام بمناطقنا وبلادنا الجميله، وشكرا جزيلا، يومكم سعيد دائما، ونتمنى ان تكون اجواءنا دائما بارده يا رب، ويخفف علينا من عنده بس.
1: امين امين يا رب. شكرا
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا حبيبي، شكرا لك ولكلامك الجميل. كمان فعلا نحن نتمنى ان احنا تكون اجواء أنا على طول أجواء جميلة، أجواء محفزة لنا، لأنه فعلا نحن لازم تنفعل عندنا هذه الأشياء زي ما قالت الأستاذة منى، لأنه هذا شيء أول شيء لنا، وكمان ممكن كنوع سياحة داخلية، وكمان في أشياء كثيرة ممكن إحنا نعملها. بس خلونا نستقبل اتصال مريم. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، كيف الحال؟
1: يا حي وسهلا مريم، الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
2: والله الحمد لله بخير. نسأل عنك، عن صحتك، كيفك؟ إن شاء الله تمام.
1: أنا في ذلك يا حبيبي دائما يا رب. تعبانة يا مريم؟
2: والله مع الأجواء حق المطر يعني حلقي وجهن.
1: قد سمعت صوتك واضح عليك تعبانة، إن شاء الله ربي يعطيك العافية والصحة يا مريم.
2: أي هذه الأيام أمطار وسبحان الله برد.
1: خلاص شلونا عندكم.
2: تعالوا عندنا حياكم الله.
1: والله يا ريت.
2: والله أمطار ما شاء الله، قلت لها 3 أيام أمطار
1: ما شاء الله كثير. تبارك الله، الله يسعدكم يا رب، ويعني الأجواء فظيعة الصراحة.
2: إن شاء الله ربي يعوضكم، ينزل عليكم أمطار في هذه الأيام
1: إن شاء الله يا رب،
2: عليكم إن شاء الله وعلى البلاد وعلى
1: إن شاء الله يا رب
2: كل من يحتاج المطر
1: إن شاء الله يا رب. أمطار خير بإذن الله. إيش تعليقك عن موضوع اليوم يا مريم؟
2: والله اني ما سمعت شيء يعني
1: اليوم.
2: خلصت الصبحة شفتش على طول، قلت خليني اتصل اسلم عليك.
1: انا بدالك انا بدالك والله الموضوع اليوم حلو وحبوب، يعني من عندكم من اجواءكم موسم البلدة والاجواء حق الامطار اللي حاصلة هذه الايام، فنتكلم على هذه شفتي موسم البلدة اللي بحضرموت صح؟
2: ايوه.
1: شفتي الاجواء، شفتي هذه الاشياء حلوة صح؟
2: أكيد حلوة، يعني واحد حتى لما يخرج حتى يوم تشمي ريحة المطر ينتعش واحد مع الأجواء
1: صح.
2: يعني الحماء والصيف
1: أكيد
2: يحس براحة نفسية يعني في الأجواء هذه الأيام.
1: أكيد أكيد، نحن والله نتمنى أن احنا نحس بهذه الأجواء.
2: تعالوا عندنا ورحبوا فوق العين مرة.
1: أنا بدالي
2: قناة عدنية.
1: أنا في ذلك والله، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ربي يكتب نحن يعني نجي بوقت يكون كذا أمطار وتلوق.
2: إن شاء الله ربي إن شاء الله يدي لكم
1: إن شاء الله.
2: الله كل خير، ما ربي مقصر مع أحد
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب،
2: وتستمتعوا مثل ما احنا نستمتع في الأجواء حق هذه الأيام. إن شاء الله يجيكم تستمتعوا في الجو، تخرجوا أنتوا والأهل والأقرباء وتتمشوا شوفوا الأجواء الأمطار
1: إن شاء الله يا رب. حتى نحن لما تجي بس كذا نسمة هواء بس كذا باردة خلاص نشوف حقنا الجو واو.
2: إن شاء الله ربي كريم، عنده كل خير، إن شاء الله يبرد عليكم وعلى كل موجودين في عدن وفي المناطق يعني الدافئة، إن شاء الله يبرد عليهم
1: إن شاء الله يا مريم. شكرا لك حبيبي، شكرا لكلامك.
2: يعطيك العافية يا قلبي، الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا حبيبي، وشكرا لك، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل، كمان لمشاركتي لنا عن الأجواء الممطرة والثلوج اللي عنده، ففعلا حاجة حلوة. كمان بنفس الوقت في أجواء يعني ما بين موسم البلدة وما بين عندهم من أمطار من كمان ثلوج، في أجواء هذه الأيام برد، في حاجة حلوة يعني.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالكم، أخباركم؟
1: الحمد لله بخير، وانت كيفك، من معنا؟
3: الله يحفظكم، معاكم هاني بن حمدان.
1: يا حي وسهلا هاني صح؟
3: الله يحفظكم وحياكم الله.
1: حياك الله يا هاني. هاني من وين تكلمنا احنا؟
3: والله من حضرموت نتكلم.
1: الله الله الله، وصلنا. وصلنا خلاص. كيف الأجواء عندكم؟
3: والله نشكر الله على هذه التغيرات اللي تحصل، نحمد الله على هذه الأجواء. جميلة أجواء الحمد لله، نشكر الله عليها.
1: أيوه.
3: لكن الإنسان لابد أنه يكون على هذه الأجواء لابد أن يحمد الله دوب فيها.
1: أكيد أكيد.
3: عبر موت غير. فعبد أن تكون حتى الاحتفالات تكون فيها احتفالات تفيد الجميع.
1: أكيد مختلفة ما شاء الله مختلفة تماما. نحن شفنا هذه الأشياء ونحن من خلف الشاشة فكيف يعني قدام.
3: ونحن نرحب بجميع المحافظات ولابد من التكاتف والتعاون والنظافة والاهتمام بالمنظر الجمالي للمدينة.
1: أكيد أكيد لازم من
3: لابد لابد هذه الأشياء لابد يعني بعضهم يأتون بتقاطعات الثقافة لابد أنك تكون الثقافة تكون أفضل موازية للمنطقة وللمدينة نفسها.
1: صحيح.
3: عشان يكون التكاتف واحد والكل الناس للناس.
1: أكيد أكيد.
3: فلا بد نقدر النعمة التي نحن فيها ونقول الحمد لله.
1: الحمد لله.
3: هي 15 هي 15 يوم كذا تأتي وتنقضي تو سريع.
1: إن شاء الله.
3: هذا الصيف نرجو من الجميع زيارة المكلا ويأتون بالعوائل والساحل واسع ما هو لازم إنهم في ناس يأتون من المحافظات الأخرى.
1: أيوة.
3: وينظرون إلى ساحل أمام الفندق المكلا فندق مكة السواحل واسعة الحمد لله سواحل واسعة إذا في عائلة أو شيء.
1: أيوة.
3: يخرج عادي في أمان حضرموت في أمان لا أحد يخاف ولا أحد. في ناس يقولون يقلقون الجميع أنه في لكن الحمد لله في لجان شعبية في ناس هناك تنظم.
1: صحيح.
3: أمور طيبة.
1: نحن ما شاء الله
3: نرجو منكم.
1: نحن ما شاء الله شايفين كل شيء بتنظيم حلو بأجواء حلوة يعني عيشتون إحنا الأجواء حتى وإحنا بعيدين عنكم.
3: أيوة نرجو منكم زيارة الطاقم يأتون يقون برنامج يقون هاي أشياء مدة الفترة هذه. ونشكركم على الإذاعة هذه ما شاء الله تبارك الله إذاعة مميزة.
1: طب يا هاني عبر إيش أنت تسمعني الآن؟ أنت عبر إيش تسمعني الآن؟
3: عبر الفيسبوك
1: عبر التطبيق.
3: أيوه فيسبوك.
1: الله يسعدك يا هاني. نحن سعيدين جدا والله على كلامك هذا وإن شاء الله دائما نشوف تواجدك معنا.
3: الله يحفظكم وإن شاء الله نحن نتمنى من أن تخصصون برنامج خاص بالتوعية والنظافة والترتيب والإرشادات.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد.
5: لون جديد.
6: عقارب الساعة الآن تشير إلى واحدة ظهرنا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظا على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: ويا حيا ويا سهلا. ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وقبل ما أتكلم عن أي حاجة أو أنني أذكركم بالأرقام، خلوا حين نستقبل هذا الاتصال. معليش مستني حون أول، فخلوا حين نستقبله. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حيا وسهلا.
1: يا مكين المجين.
0: يا مساء الخير ويا حيا ويا سهلا فيك. كيفك؟
1: الحمد لله.
0: سامع الموضوع اليوم ولا لا؟ اليوم نتكلم عن الأجواء الحلوة، عن موسم البلدة، عن الأمطار اللي حاصلة كمان في المناطق الباردة والثلوج.
1: والله موضوع حلو عن الأمطار والموسم البلدة.
0: صحيح.
1: كما لاحظنا يعني في الشاشات والناس يعني ذهبت لموسم البلدة. مع الأجواء هذه الجميلة جدا والأجواء الماطرة في كل محافظة في الجنوب اليمني.
0: صحيح.
1: في المرتفعات الجبلية في تعز وفي محافظة أيوة المرتفعات.
0: أيوة.
1: الضالع. مرتفعات لحد.
0: أيوة. صحيح.
1: هذه الأنظار صراحة أجواء عالمية.
0: أجواء حلوة، كيف الأجواء عندكم؟
1: والله أجواء روعة.
0: الله أكبر. يعني بس عندنا يعني بس عندنا الحماء.
1: الحمد لله. نعم الله يعينكم على الحمى.
0: عندنا حمى وغوبة كله مضاعف.
1: كله غوبة، عندنا في رياح لكن ما فيش من غوبة، في رياح هذا اليوم. شهر اللي تعرفه أن شهر سبع عرفة من تعرفه فيها رياح اليوم.
0: صحيح.
1: هذا حتى الخريف.
0: صحيح.
1: خاصة البحر، يعني البحر اليوم صراحة يعني البحر أكثر على البحر اليوم.
0: أيوة.
1: بعضهم يروح للسياحة يعني يقول لك الأطفال مش عارفين إنه في هذيلان في حياة في هذه على طول بشر مثل.
0: أيوة صحيح. وأجواء حلوة دي الأيام. شفت موسم البلدة ولا لا؟
1: أيوة أنا لاحظت في هذا الفيسبوك والسوشيال هذا ما شاء الله. أنا طلعتهم أجواء رائعة.
0: صحيح والله أجواء جميلة وخلتنا إحنا حابين إن إحنا نسوي أشياء زي كده.
1: يعني حاب واحد إنه أروح لازم يعني أنت بتمنى في الدواء ما بعرف ليه راحين.
0: صحيح. شكرا لك، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل هذا.
1: شكرا.
0: الأجواء هذه الأيام فعلا أجواء جميلة، أجواء ممكن تعيش الواحد أشياء وهو بنفس المكان يعني. فكمان قبل كمان من نكمل حلقتنا لهذا اليوم مع بعض، خلوني أذكركم على الترددات الآتية: 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك بالبث المباشر عدنية FM، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. فكمان لكل اللي حابب يتواصل معنا يشاركنا هذه الأجواء الجميلة ويشاركنا احنا المواضيع الجميلة اللي نحطها في استراحة الظهيرة، يتواصل معنا عبر الأرقام التالية 72468939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02851888. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا أبو فهد، كيفك؟
2: كيف حالك يا بنتي؟ كيف أنت؟ بخير؟
0: الحمد لله بخير وبعافية.
2: الله يعطيك العافية والصحة لك والأسرة والإذاعة جميعا إن شاء الله.
0: آمين آمين يا رب.
2: ربنا يعطيك العافية.
0: سامع الموضوع اليوم ولا لا؟
2: سمعت الموضوع عن الأجواء وعن الأجواء الطيبة والحلوة ولا؟
0: صحيح.
2: يا بنتي الأجواء بصراحة حلوة جدا. ولكن في من يعكر صفو الأجواء.
0: صحيح.
2: في من يعكر صفو الأجواء.
0: أيوة.
2: لأن شواطئنا جميلة ومنتزهاتنا المتنفسات للمناطق اللي على شاطئ البحر.
0: أيوة.
2: لكل مكان تحط لها أوساخ. اللي يرمي القمامة واللي يرمي القراطيس واللي يرمي كل حاجة موجودة حقيقة أوساخ ما حاجة تريد. لذا ما في أصلا اهتمام من السلطة في هذا الموضوع الطبيب والشوى. الريف في جمال وهواء.
0: أيوة.
2: كل شيء. ولكن المدن تحصلها ان اوسخ المناطق برغم انها المفروض ان تكون انظف المناطق.
0: صحيح.
2: لكن تحصلها اوسخ المناطق.
0: صحيح للاسف.
2: لذا
0: صحيح.
2: لكن الآن ما في هذا ولا في رقابة ولا في حسيد ولا رقيب ولا أي حاجة. وكانت حتى في كانت موجودة حتى فرق إنقاذ على السواحل إذا أحد عرق ولا أي حاجة ينقذوه. لكن الآن ما في كل واحد يفكر في جيبه. كل واحد يفكر كيف يبني له شركة ويبني له فندق ويبني له منتزهات على الحساب الخاص ولا الأهل كيف يحطي بطنه ويحطي بطن أهله وأصحابه وأصدقائه.
0: صحيح.
2: اهتمام في الوطن ولا في اهتمام في المواطن ولا أي حاجة. وشكرا جزيلا لكم وتحياتي لكم ولكل المستمعين والمشاركين. وشكرا جزيلا ومع سلامة الله. الله يحفظكم. مع السلامة.
0: شكرا لك. شكرا كمان لكلامك ولرأيك. وأيضا نقل نحن الصراحة صورة من ناحية ثانية. هذه أجواء حلوة بس نقلها من جنب ثاني. فخلونا نستقبل أيضا هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم.
3: ألو. وعليكم السلام. ألو.
0: أسمعك تسمعيني؟
3: ارفع صوتك شوية تدنيفي. ما أسمعك والله.
0: ولا يهمك الآن بصيح لك. كيف الآن؟
3: جد كلمة رواد الفضاء.
0: أيوة.
3: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير. وانت كيفك؟ إن شاء الله تكوني طيبة.
3: الحمد لله على العافية. الحمد لله. والله عارفة قمت الأيام مشغولة مضغوطة وكذا ومعي الوالد تعبان في الوقت معكم.
0: يعطيها الصحة والعافية. معليش حبيبي نحن دائما مقدرين كل المتصلين معنا. أنا بذلك.
3: إيش موضوع سم اليوم؟
0: اليوم نتكلم عن موضوع بيخليك تسقعي وانت عندك. اليوم نتكلم عن موسم البلدة، عن الأمطار اللي شفناها، عن الثلوج اللي تنزل في المناطق الباردة.
3: أكيد.
0: أيوة.
3: البلدة صراحة يعني ما شاء الله، خاصة لما تكون في مناطق ساحلية تكون جوة مميزة.
0: أيوة.
3: لأن جوها من جميع الأجناس، حتى من جميع الدول جوا هذا المكان.
0: أيوة.
3: حتى إحنا كنا والله السنة حابين نروح بس سوا الظروف وسوا العذاب مش عارف. إحنا حتى اليوم طلعت أسرة من عندنا. طلعت أمس بالليل الساعة 9.
0: ما شاء الله.
3: تحرك أمس الباص 9:30 مكلف.
0: لا الناس تحمست، الناس عجب الوضع.
3: لا لا صراحة البلدة حلوة والله ومين.
0: أيوة هو حلو.
3: قالوا إن فيها يعني شيء مبدل سبحان الله. زحف يبرد.
0: سبحان الله مميزة يعني بهذه هذا الموسم يعني أو كل سنة تقريبا يعني
3: كل سنة. أيوة كل سنة. أيوة. سنوياً
0: فيكون
3: في هذا البلدة. حتى مرة من مرات سمعتها أني كانت في ساحة الأحوار.
0: أيوة.
3: السنة الأول اللي قبلها بس هذه السنة قالت أنها فصلنا قالوا ما فيش بلدة قالوا في المكلة موجودة.
0: الصراحة الأجواء حلوة ومجرد ما تشوفي فيديو تعيشي الجو معاهم وخلاص نفسك تروحي.
3: خاصة مش فيديو بس. الفيديو صح إنه يعني شوك لك لما تطلعي لعندهم وتشوفي الأجواء مميزة.
0: خلاص قلبي وجعني والله.
3: والله لو قالك إنك ما عاد ترجع هناك أحسن.
0: والله من صدق يعني خاصة الأجواء هذه الحلوة ما تتعوضش.
3: حلوين خاصة إحنا نتمنى إن في هذا البلد بس إحنا عندنا دريه من البحر.
0: عند
3: امس ماتوا عندنا 2 اطفال يعني حاله من فوق 20 سنة.
0: يا الله الله يرحمهم يا رب. يعني نحن يا البحر بيغدر بنحنا يا خلاص ما فيش للنهاية.
3: والله أكيد والله الله يستر بس الله يستر على الصياد اللي كانت تطلع في الليالي.
0: آمين آمين يا رب. الله يستر عليهم ويرزقهم ويعوضهم عن كل تعب.
3: تحياتي لك. ولو كان الشيباني كمان تحية خاصة.
0: تحياتنا كمان لك يا حبيبي. وأكيد الشيباني لو سمع هذه التحية خلاص.
3: الله يسعدك إن شاء الله.
0: آمين يا رب. شكرا لك حبيبي. شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. فأشوف الناس فعلا تحمست وعجب الأجواء. طبيعي طبيعي ما احنا اللي جالسين هنا وخلاص تكلمي عن الموضوع ونفسك تروحي يعني مش حابة انك تضلي هنا. فإن شاء الله كمان نحن يكون لنا نصيب من موسم البلدة حتى لو بعد 10 سنين معلش. فالأجواء هذه أو الأشياء هذه اللي نحن نشوف إن إحنا محرومين منها هنا, نتمنى والله إن إحنا نكون موجودين فيها, وبإذن الله بإذن الله نكون متواجدين. خلونا نستقبل اتصال العم رياض. يا عم رياض أني هلني.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك يا بنتي؟
0: الحمد لله بخير, وانت كيفك؟
4: أنا الحمد لله لم عشتين الجو يعني غير
0: همشي عشت الجو.
4: بس ايش أقول لك؟
0: أيوة.
4: على فكرة ذكرتينا الدار الإيش؟
0: بإيش؟
4: ذكرتينا الحقات كنا 3 شهور هذه.
0: أيوة.
4: الثلاثة شهور. هذه 3 شهور كان البحث فيه كذا زي الآن. نروح حقات.
0: أيوة.
4: ونجلس هناك وحطها للسباح وفي نشاط أيوة. يعني ثقافي ونشاط كان يعني إيش كان حاجة رائعة يا بنتي أميني.
0: أيوة.
4: رائع جدا كان. أيوة كان مش سباحة بس سباحة ونشاط يعني كل حاجة حلوة صراحة وكان بالله العظيم ذكرتينا في ذلك ذكرتينا بالأيام حطات الأيام أيوة. جميلة
0: الله أكيد أيام حلوة أيام جميلة والله خاصة
4: أيوة. كنا نهرب من البحر لأنه ما نزل واحد البحر على الدنيا مشلون نروح على حقات
0: نسبح
4: وكذا وكل شيء ونشاط يعني حاجة حلوة كانت رائعة جدا. الله يحفظك يا بنتي يسلمك ويعافيك.
0: آمين
4: يا رب.
0: آمين يا رب ويعطيك الصحة والعافية ونضل نسمع هذا الصوت دائما يا رب.
4: سلمك يا الله سلمك يا رب.
0: شكرا لك, شكرا كمان لكلامك, شكرا كمان للذكريات الجميلة اللي رجعت لهم واللي عاشوها مرة ثانية بس بالخيال. أنا أسف أن عيشتكم الخيال هذا الجميل والله حتى أنا عشته معاكم, لكن بإذن الله يكون لنا نصيب بكل حاجة حلوة. فموسم البلدة أو المواسم اللي نشوف كمان الثلوج والأمطار, بس فعلا فعلا في أشياء فيها تكذب أو سبحان الله يعني ما تتوقعش أنه يكون بهذه الجاذبية أو هذا الأمر أنه يأثر بهذا الشكل. فموسم البلدة عند أهل السواحل يعني ممكن تكون بداية أو أكيد أنه بداية اعتدال الجو. فدائما لما يكون نبدأ نشوف اعتدال الجو فهذا أكيد بيعطي حماس للناس. فبينما في المرتفعات بتلاقي أمطار أو تلاقي أشياء حلوة, فبداية الخضرة زي ما يقولوا أو أنه الأجواء هذه اللي تشوفها بكل مكان تمشي وتشوف الأجواء هنا أخضر والشجر هنا فهذه حاجة حلوة والله, وأني أحب هذه الأشياء. وفي الأرياف يعني بتلاقي موسم الزراعة, وفي المدن تعني وخاصة أيام مثلا هذه الأيام تلاقي نحن مثلا بنروح رحلات التنزه عشان كمان ذكريات وأجواء نحن نعيشها كمان في هذه الأيام. فالكثير يروا أن هذه المواسم ليست مجرد تغير في الطقس بل أيضا جزء من الهوية اليمنية. يعني فعلا نحن لما بنجي نشوفه في أشخاص بيشوفوا أنه تغير الطقس اعتدل الجو كذا ورجع كويس, بس نحن خلاص مثلا كموسم البلدة دحين يعتبر أنه شيء من الهوية اليمنية أو الهوية الحضرمية في المكلة وخلاص يعني نحن تعودنا أن نحن نشوفه. فتلاقي تجمع العائلات كمان السياحة الداخلية وكمان الزراعة. فزي ما قالت كمان أمنا نحن نتمنى نعم أمنا الأستاذة منى نتمنى كمان إن تكون في أشياء متواجدة زي كده في عدن, مش ضروري إنه موسم بلدة أو شيء. زي ما قالت مسابح بالأول تقدر أنت تخليها مثلا كمجانية, بعدين ممكن يعني للأشخاص اللي بيجوا بيشوفوا إنه هذا المكان سياحة داخلية وكذا ممكن يعجبهم ويصير على دفع يعني انت كمان بعدين بتستفيدوا من هذا الشيء. بينما اخرون يشوفوا ان تغير او تأثير التغيرات المناخية بدأ يغير مواعيد بعض المواسم, اصبح المطر كمان متواجد او اقل في بعض المناطق اقل انتظاما زي ما نقول. انا حابة والله العظيم اشوف امطار ثلوج وكمان اروح موسم البلدة. فيا جماعة الخير اي واحد رايح حضرموت يقول لنا فمدى تقبل الناس وحبهم لهذه المواسم. فإذا سألت عن أي حد من هنا يمني عن أجمل وقت في السنة، فغالبا بيذكر لك مواسم أكيد ارتبطت بذكرى جميلة عنده. في من يعشق مواسم الأمطار، في من يعشق موسم البلدة، في غيره ينتظر موسم الفواكه اليمنية، موسم الزراعة. حتى الأطفال أصبحوا مثلا يربطوا بعض المواسم بالخروج، بالتنزه، بتصوير الطبيعة، ويا محبين ويا كثر محبين الطبيعة. وحرفيا الطبيعة ممكن تخليك تعيش شعور ثاني كمان، مش بس الأمطار والأشياء هذه. ورغم الظروف المعيشية اللي فعلا تعيش الناس، بس لا زالت تستمتع مع أي حاجة ممكن تصير، حتى لو كانت هذه الأشياء بعيدة منها، حتى لو كانت تشوفها من خلف الشاشة فتجي تلاقيها مستمتعة وحابة المنظر، حابة الناس كيف عاشوا هذه الأجواء. نحن دائما نقول رغم الظروف المعيشية لا يزال الناس فعلا يحاولون صناعة الفرح من أبسط الأشياء، من أبسط التفاصيل. نحاول إن احنا نفرح بأشياء حتى لو كانت صغيرة، فحاجة جميلة والله جدا إن احنا نشوف هذه الأشياء. فبتجي تلاقي إنه مثلا الشباب بيخرجوا يصوروا مثلا الجبال بعد المطار، وبتلاقي إنه مثلا في مواسم المطر إنه أمطار مثلا بغزرة وبغزارة زي ما نقول، حاجة حلوة. بس نحن دائما لما تجي عندنا الأمطار لازم تجي مع أضرار شوية، لكن هذا مش قصة لك، إنه يتحسن الجو ونشوف هذه الأجواء الجميلة حاجة حلوة والله. خلونا احنا كمان نشوف ايش انه كل سنة اقول سأزور المناطق الخضراء فعلا مبكرا، هذا تعليق يقول، وفي النهاية اذهب بعد ان تقف. والله العظيم انت تروح بعد ما تقف، نحنا ما نروحش نهائيا.

0: أمان يا محبوب، محبوب الناصر، نحن سعيدين جدا باتصالك، سعيدين جدا برسائلك عبر الواتساب، وإن شاء الله يعني إذا قدرت تتصل فيه نحن من جديد في هذه الدقائق أو لما نخلص الحلقة عادي، فإن شاء الله برد عليك. أما على موسم البلدة، أنا عارفة أنك تشيت تشارك، تشيت تعطي كمان حماسك من ناحية هذا الشيء. فزي ما قلنا نحن الظروف الاقتصادية أو الظروف اللي إحنا نعيشه ففعلا تخلي مثلا المواسم تحرك التجارة، يزداد مثلا بيع الفواكه الموسمية، تنشيط الأسواق أو الأسواق الشعبية فعلا تلاقيها نشيطة. في أشياء تجي مواسم، مش بس إنه الأجواء هذه والأمطار أو موسم البلدة، فيها حتى زي ما قلنا الفواكه الخضروات هذه، فتجي تلاقيها إنه خلاص نحن عرفنا فين مواسم كل حاجة، ففعلا هذا شيء جميل جدا. كمان في أشياء أو زي ما قال هاني، أنا أشوف هاني إنه متحمس جدا على فكرة لموسم البلدة، ورغم إنه هناك متواجد وقال حاجة جميلة وأشياء جميلة. كمان شفت إنه كيف حابب إنه يخلي الناس يعيشوا هذا الشعور معاهم، وبنفس الوقت يقول لهم تقدروا انكم تجوا، او نحن حابين انكم تجوا وتشاركوا نحن هذا الموسم. معنا اتصال. الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام،
0: يا حي وسهلا.
1: الله يسلمك، كيف حالك اليوم؟
0: الحمد لله حبيبي بخير، وانت كيفك؟
1: اليوم موضوع عن ايش؟
0: اليوم نتكلم عن موسم البلدة، عن الامطار والثلوج اللي نزلت في المناطق الباردة.
1: أيوة ما شاء الله تبارك الله، سبحان الله، يعني مناطق بحين بيافع وغيره، أيوة. يعني أمطار، سبحان الله،
0: صحيح.
1: عندنا ما شاء الله قابصنا قبصة
0: خلاص، نحن الغوبة ده همت نحن والحمى من جهة كمان.
1: تعرفي ان الغوبة صح ده، بس تجيب هواء.
0: أيوة أيوة، بس صح صح،
1: وهذا بس تجي هواء، بس الكاوية هذا اللي صراحة قالوا من المناصف قد نجح، نحن عاد نحن ما نجحنا
0: الكاوي مميت حرفيا.
1: لا شوفي، موسم البلدة حلو يعني، بس هم يعني هم صراحة مبتدئين عاد قريب، يعني لهم 3-4 سنين كده.
0: أيوة.
1: فلازم يعملوا يعني أشياء، يعني مثلا زي أهو مش عارفة، هل يعني يبقى بس موسم أو الناس تتردد على البحر، يعني كده زي ساحل أبيان.
0: أيوة.
1: كده يعني أيوة، إذا كان الناس تتردد كده في بو المفروض يفعلوا أشياء غير الشيشة والقات.
0: صح، لازم لازم.
1: صح ولا لا؟
0: أكيد أكيد.
1: أيوة، يجعلوا مثلا بو فيها يعني مطاعم صغيرة كده متنقلة،
0: أيوة.
1: شيبس زي حاجة الخفيفة هذه. أيوة هكذا.
0: أصلا
1: يعني حتى أيوة الناس يعني إجازتهم مثلا يوما في الأسبوع يروحوا، مثلا ما رحش اليوم بيروح بكرة، فتعملي.
0: أيوة
1: هكذا.
0: صحيح.
1: أيوة هكذا يعني. وبعدين أنا كمان أقول بلازم يكون في مصدات للبحر، لأنه على الأقل لما واحد والله يقدروا يعملوا مسابح يعني خارجة من البحر نفسه.
0: صح.
1: مسابح يعني يفعلوا يعني تقاطع وكذا وغيره وهذا.
0: أيوة.
1: من البحر نفسه مسابح يعني تكون آمنة.
0: أكيد أكيد.
1: أيوة، ولو مبلغ رمزي صراحة، إيش بيكون الواحد لما بيدفع مثلا 100-200 ريال ولا حتى 500 لو دفع،
0: كفاية
1: مش حاجة. صح ولا لا؟
0: صح صح، ما مش حاجة، دام إنه الواحد يشي يستمتع معناته وخلاص.
1: أيوة يا بنتي، يعني بدل ما هو مثلا يروح في البحر يعني مثلا
0: يغرق،
1: بحر مفتوح.
0: أيوة.
1: وتسبح وغرق يعني.
0: صح.
1: لا قال لا قدر،
0: الله
1: يعني
0: لا قدر.
1: لكن الواحد لو دفع يعني مبلغ، ومن هذه المبلغ يصلحوا يعني تكون صيانة للمكان نفسه.
0: أيوة.
1: يعني اللي يرتدوا البحر وكذا وغيره، ونظافة كمان، شتي النظافة برضو البلدية لازم تكون يعني لدور.
0: صحيح.
1: يعني بالنظافة والإشراف على المكان، ويمنعوا شوفي بالخالص القات والشيشة، هذا يمنعوا أي واحد يجي يدخل مع قات والشيشة، يمنعونه بالخالص يدخل.
0: هذه يعني أول حاجة لازم يمنعونه،
1: حتى يبقوا استمتع الناس، العوائل، الأسر، الأطفال، يعني تحسي يعني براحة، راحة نفسية. فاهملي؟
0: صحيح.
1: أيوة هكذا نحن نتمنى يعني إنه هكذا دي يصير، لكن نحن لما تدخل أشياء وبعدين لما تكون يد المؤسسة الحكومية بعيدة صراحة صعب صعب، يعني لازم تكون مؤسسة الدولة هي يعني مشرفة، لأن تكون له خطط يعني قوية، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: أيوة لكن التاجر اللهم إنه يشتي مكسب.
0: صحيح
1: يعني
0: فعلا
1: بشكل عام التاجر شيء مكسب، يعني في ذيك اليوم يعني بيصلح حاجة وكذا، لكن غير المؤسسات الدولة لما تعمل
0: أكيد أكيد
1: يعني منهم يعني كمان الشباب ليه تهوروا في خاصة الشهور هذه كلها خطيرة.
0: أيوة أيوة
1: بقرب الساحل ولا بعد الساحل، يعني يتجنبوا السباحة، يلعبوا لهم كرة، يلعبوا سلة، يلعبوا غير الأشياء.
0: صحيح فعلا. للأسف انقطع اتصال خالة أم أحمد، لكن خلونا حين نستقبل اتصال محبوب. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا حي وسهلا محبوب، أخيرا وصلت.
2: أستاذة نيفين، أولا أعتذر منك على الإشكالية اللي حصلت. أنا أستخدم الأوامر الصوتية بالجهاز.
0: أيوة.
2: وكنت أطلب منه الاتصال بكم اتصال طبيعي، وهو اتصال واتساب، يعني أنا ما كنت اتصل عن قصدي.
0: ما عليش، عادي عادي تحصل يا محبوب.
2: بعدين هذا بسبب الله رافع الانترنت، يعني انا كنت داخل الباص فقلت اتصلت. فخلص انا ما سمعت الا شويه هكذا من الباص.
0: أيوة.
2: ما فهمتش يعني ايش الموضوع.
0: الموضوع نتكلم عن موسم البلده، عن الامطار اللي صايره، الثلوج بالمناطق البارده.
2: يعني الموضوع كله يتكلم على البروده وعن الاشياء البارده.
0: ايوه شفت موسم البلده صحيح في حضرموت المكلا ولا لا؟
2: سمعت على يعني شوية في التيك توك هذا.
0: أيوة هذا شيء التيك توك.
2: المهم يعني صراحة أقوى لما تكون المناطق باردة، يعني هو بشكل عام المفضل لدي أنا بشكل عام إنه البرد أفضل من الحار.
0: أكيد دائما.
2: فيعني في مناطق باليمن يعني مناخ رائع وقوي جدا هذه الايام، وفي يعني اليمن لديها مناخات متنوعه في عده مواسم العام كامل، يعني في محافظات تكون بارده طول العام، يعني بروده يعني مش لذلك الدرجه اللي هي البارده.
0: أيوة.
2: فتكون الاجواء فيها مستقره وحلوه.
0: صحيح.
2: مثلا محافظه حضرموت هذه دائما، بس انا اللي اعرفه عن حضرموت يعني مش فاهم حاجه، بس انا اللي اعرفه عن حضرموت سابقا ان حضرموت محافظه حاره يعني.
0: صح ايوه، بس في هذا الموسم او مع موسم البلده تبدا يبدا الجو عندهم يعتدل وتبدا بروده.
2: ما شاء الله يعني.
0: صحيح اليوم هم عايشين اجواء حلوه هذه الايام.
2: والله ما شاء الله عليهم، ربنا يديم عليكم جميعا الأجواء الحلوة والبرودة، وإن شاء الله الأوضاع بتتحسن عندكم بعدان والكهرباء بتستمر. يعني بصراحة أنا الآن في تعز والحر عندنا يعني زائد عن اللزوم، فما بالكم عندكم.
0: صحيح عندنا حتى كمان مع غوبة يا محبوب. موجودة غوبة عندنا.
2: ربنا ينزل عليكم الأمطار ومحافظة عدم أفضل محافظة.
0: آمين آمين يا رب. شكرا لك يا محبوب، شكرا لكلامك الجميل.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل.
0: شكرا لكلامك الجميل يا محبوب، لتواجدك. طبعا نحن حلقتنا لهذا اليوم خلصت، وخلصت الأجواء الحلوة، وخلص شعور البرد، وخلص موسم البلدة. إن شاء الله دائما نكون من الأشخاص اللي دائما متفائلين بالحياة، وإن شاء الله الأجواء كلها تعتدل في كل المناطق اليمنية، في المناطق خاصة الحارة. إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج نستراحة الظهيرة، من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نبين عبد الله. نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله. شكرا لكم.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174903 واصنع صوتك يهمنا. شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999. صوتك يهمنا. إعلانك معنا، وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا.
7: عبر أثير إذاعتنا.
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: زمنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه، وكانت عندي؟ قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فوجدت عنده حدثاء فرجعت، فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهو خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. زاد في رواية: ولم يخدمها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له، والترمذي مختصرا. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي متصلا ومرسلا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: والعبد لما يستعين.
1: عدلية FM تقدم البرنامج الديني كلمة مضيئة مع الشيخ عبد الرحمن التركي.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في جميع ما نتعلمه ونعلمه، وأن يجعل خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وفي هذه الحلقة سنتكلم بحول الله وقوته وفضله ونعمته عن آخر مرحلة من مراحل الرحلة قبل الرحيل، وهي الوقوف على القنطرة، القنطرة بعد الصراط. وهذه القنطرة وضعت لتهذيب المؤمنين والمؤمنات، لأنهم بعد الحساب وبعد الميزان، طبعا بعد تسديد المظالم، يبقى في نفوسهم شيء، هنالك ينقون ويهذبون، لأنه سيدخل أهل الجنة. حتى يدخل أهل الجنة، الجنة كما قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، يعني متحابين، ما في تباغض ولا تدابر ولا شيء من أمور الدنيا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: طبتم، طابت أعمالهم، وأيضا طابوا من كل وجه، لا من الظاهر ولا من الباطن. وينزع الله ما في صدورهم من غل، ويغتسلون عند باب الجنة من عين تجري عليهم النظرة، والعين الأخرى تطهر بواطنهم من الغل والغش والحسد، لأن هذه الأمراض هي نوع من العذاب. فيدخل أهل الجنة في نعيم دائم وصافي، بخلاف أهل النار. أهل النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، متباغضين يتلعنون، حتى في سورة صاد إذا دخل أهل النار قالوا: لا مرحبا، هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، يردون عليهم من في النار: بل أنتم لا مرحبا بكم. فيتلاعنون ويتباغضون ويتسابون ويتكارهون. يعني لو تصور الإنسان المشهد هذا، لو جلس في مكان من في المكان لا يحبونه وهو لا يحبهم، تجده يتضايق. فهذا عذاب من عذاب أهل النار، التخاصم والتجادل والتسابب والتلاعن، وهذه الأمور كلها عذاب فوق عذابهم. لكن أهل الجنة يهذبون على القنطرة هذه، والله سبحانه وتعالى يرضي المؤمنين بعضهم من بعض بأماكن في الجنة، ويعطون أماكن. أما ترضى أن تكون هذه؟ قال: نعم، إذا عفوت عن أخيك. فينزع الله ما في صدورهم، فيدخلون في الجنة إخوانا متحابين. طبعا بقينا في هذه المرحلة كيف يدخل أهل الجنة. أهل الجنة طبعا أبوابها ثمانية، وأبوابها مغلقة، ما تفتح حتى يطرق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الباب، فيقول: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. أبوابها ثمانية كلها ذهب، ومصراعيها ما بين المصراع والمصراع 40 سنة، وعليها ياقوتة حمراء، المصاريع هذه من ذهب، وسيأتي عليها يوم كضيضة من الزحام، ثمانية أبواب. نسأل الله أن يجعلنا مما يزاحم على تلك الأبواب. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وكيف يدخلون؟ قال: أهل الجنة يدخلون لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يتفلون. والخامسة: رشح مسك. طول الواحد في السماء 60 ذراع، يعني الذراع تقريبا نصف متر، وإذا 60 ذراع يعني على كذا يكون طوله 30 متر، وفي عرض 7 أذرع، في قوة 100 رجل، على صورة يوسف عليه السلام في الحسن. ويرجعون السقط اللي عمره 4 أشهر فما فوق، أو الهرم الذي قد بلغ في العمر ما بلغ، يرجع الكل، الصغير يرجع إلى 33 سنة، والهرم يرجع أيضا إلى 33 سنة، وهذه أعمارهم. ويزوج كل واحد في الجنة زوجتان، ومنهم من يزوج ب72 حورية.
طبعا قوة الرجل في الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. أم سلمة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: هل نساء الجنة أفضل أجمل أو نساء الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة من الدنيا، إن نساء الدنيا يكونون يوم القيامة أجمل من الحور العين. طبعا الذي يسمع وصف حور العين شيء يعني لا يخطر للإنسان على بال، من حسن تبعلها وحسن جمالها، وليس بينهم في الجنة نساء الجنة الأزواج ليس بينهم تباغض، ويكونون في بينهم من المحبة والمودة في الجنة ما ليس في الدنيا. طبعا المرأة يوم القيامة تأتي على أجمل من الحور العين، حتى أن الرجل يسأل المرأة يقول: من أنت؟ تقول: أنا زوجة فلانة. قال: ما أنت بالتي أعرف؟ يعني ما كان يتوقع أنها ستكون بهذه الصورة وبهذا الجمال. طبعا هذا نساء الجنة، وفوق هذا يسكنون في قصور من ذهب، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، تراب الجنة مسك، حصباءها الياقوت والمرجان، أنهارها تجري من تحت هذه القصور، أنهار من ماء، أنهار من عسل، أنهار من لبن، أنهار من خمر، ومغفرة من ربهم. وفوق هذا كله ومغفرة من ربهم، مغفرة ولهم فيها من كل الثمرات. موسى عليه السلام سأل ربه، قال: من أعلى أهل الجنة منزله؟ قال: من يراني غداة وعشي. هذا يرون الله كل يوم في الصباح وفي العشي، ومن الناس من يراه في الأسبوع مرة. وطبعا نعيم الجنة نعيم قلوب ونعيم أبدان، واجتماع بالأسرة وألحقنا بهم ذريتهم، ورؤية الله سبحانه وتعالى وهي من أعلى نعيم في الجنة، وآخر شيء حلول الرضوان على أهل الجنة. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل الجنان. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم ثبتنا على هذا الدين حتى الممات وأنت راض عنا، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام ترزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: فضائيه ليش شلون بتعمل فيه له اهدى فضائيه اهدى البتاع ده ما لعبه لا لا لا لا اسمعني
1: عزيزي الفضائي المهذب وصديقي الذي لا يلمس أشياء قاتلة لا يعرفها كيف حالك؟ كنت أود الحديث معك عن شيء مهم يمكنني اختصاره بعبارة واحدة ما تعمل زي أخوك ده لأنه ببساطة لم ينجو البشر حينما فعلوا مثله وجربوا أن يلمسوا أشياء قادرة على إنهاء حياتهم منذ بداية التاريخ برع البشر في الصراعات وكره بعضهم البعض كما تتذكر بالطبع من رسالة الحروب عبر الزمن تكاثر البشر وكرهوا بعضهم أكثر ولقوا السلاح بينجز الصراعات بينهم ويخلصوا منا ومن البصارعوم أيوة بس عليك الله ده ظريف جيب لنا منه كثير ومع تطور الحياة واكتشاف المعادن وصناعتها ودخولنا للعصر الحديدي وجدنا أن الحديد أسرع فتكا فأرشدتنا حاستنا الإبداعية إلى استخدامه في القتل بشكل أسرع عن بعد بتركيز أكبر وسرعة أشد بس انت عارف الانسان طماع وقال لك يا اخي والله شوف القوس والسهم ديل ظريفين بس انا داير حاجه توصل مسافات ابعد فاخترع العراده قاذفه الاسهم او الباليستا التي تصل لمسافات اطول وتخترق دفاعات اشد شوف الانسان عجبته الحكايه واراد قوه تدميريه اعلى فاخترع المنجنيق لرمي الحجاره الثقيله على الحصون والقلاع ومساواتها بالارض بس ده كلكم والجاي ده كلكم تاني اخطريكه لقد دخلنا عالم البارود اهلا بك في كل ما سبق ذكره كانت دائرة التطوير محدودة تقوم برمتها على الموارد البيئية في صورتها الأولى الحجارة، الحديد، الأخشاب لكن مع الكيمياء صار كل شيء مختلفا ففي القرن التاسع جرب مجموعة من الكيميائيين في الصين خلط الفحم والملح والكبريت لأغراض طبية فنتج لدى تلك المجموعة مسحوق أطلقوا عليه اسم البارود ثم ما لبثوا أن اكتشفوا أن هذا الخليط سريع الاشتعال ويمكنه الانفجار من هنا ظهر الصاروخ الصيني تشاينيز روكيت صاروخ صغير ينطلق بالاشتعال يضرب في راس الزول اللي قدامك
2: هل بشر يسكتوا لك على كده؟
1: أبدا
2: ولعنا لك في البر تعال نولع في البحر ذاته لا حرفيا يعني نولع في البحر
1: فكانت النار الإغريقية غريك فاير تلك التي استخدمتها الأساطيل البحرية لإحراق سفن العدو وبما أن البارود ليس متاحا للمواطن المسكين فكانت الحاجة لسلاح لا يعتمد على البارود

0: سلاح متاح للمواطن العادي زيي وزيك كده، يعني أبسط حقوقنا. عندها ظهر مسدس النفخ بلوغان، وهو أنبوبة تطلق من خلالها القذائف عبر النفخ فيها بقوة. ومع الوقت البشر نفسهم اتقطع وقالوا يعني ما شغلانا، أدونا حاجة بتضرب كده بدون نفخ، لأنه والله عيننا طلعت، شوفوا لنا حاجة حلوة من البارودة الظريفة اللي اخترعناه ده. ومن هنا يا مسافر المجرة ظهرت لنا البندقية ذات الفتيل ماتش لوك في القرن 14، لكنها كانت تعمر يدويا ويتم حشو كل طلقة بشكل منفرد. فيعني تخيل الحرب قائمة وفي عدو بيهجم عليك وانت تقول لي على الأقل دقيقة يا صاحبي بس احشي البندقية دي، يعني على بال ما تعمرها تكون شتتة يا فردة. لأجل هذا يا صديقي كان لابد من تقنية جديدة ظهرت بعد 3 قرون فقط، وهي المسدس الدوار Revolving Gun، الذي أتاح شحن أكثر من طلقة في المرة الواحدة. ولأننا مبدعون في القتل رأينا أن توفير الوقت يعني قتلا أسرع، فاخترع السير هيرام ستيفن ماكسيم الله يكرمه بعد ذلك البندقية الرشاشة ماكسيم جن، التي كانت ثقيلة جدا وتحدث ضجيجا صاخبا. طيب أفرض يعني مثلا واحد ابن حلال دايركت له ابن حلال تاني بس بالهداوة كده، لا نفضحهم نحن. لذلك عمل نجل السير ماكسيم بيرسي ماكسيم على اختراع كاتم الصوت عشان الناس بدون دوشة. وبينما أنت تلهو بالبندقية الصاخبة أحدهم يقتل في صمت. بعدها أخذ البشر يبدعون في تطوير البندقية إلى أن جاء الجندي الروسي ميخائيل كلاشنيكوف وتبنى شعار بندقية لكل مواطن، فابتكر بندقية AK-47 الكلاشنيكوف المعروفة التي اعتمدت على 8 أجزاء فقط، مما جعلها سهلة الاستخدام ومنخفضة التكاليف لتصبح البندقية الأشهر في العالم. استمر إبداع البشر يا أخضريكا في تطوير الأسلحة، وبعد كل تلك الاختراعات البشر قالوا لك هو ونحن جايبين الأسلحة دي كلها عشان نخطها في الدولاب، قوم لنا حارب هنا فردة خلينا نولع في الدنيا دي كلها. وبالفعل اشتعلت أعظم حربين عالميتين اللي ما عدنا وزدنا فيهم. ففي أثناء الحرب العالمية انصب تركيز بريطانيا على استخدام أسلحة فعالة، فأنتجت 2.5 مليون قنبلة لاصقة في 3 سنوات من الحرب حتى تفجر دبابات الألمان، لكنهم لم يأخذوا في اعتبارهم أن الغبار والشحوم والأوساخ قد تعيق التصاق القنبلة بالدبابة، فكانت القنابل يا حسرة تلتصق في بناطيل الجنود أسرع من التصاقها في الدبابات. أما السوفييت فلم يكونوا أقل عبقرية من حلفائهم، حيث فكروا باستخدام الكلاب الانتحارية كسلاح رئيسي لردع الهجوم الألماني، ودربوا الكلاب على ملاحقة دباباتهم وهي ترتدي سترات ناسفة. ولكنهم أثناء الحرب أدركوا أن فكرتهم لم تكن حقا رائعة، حيث كانت تلك الكلاب تلاحق الدبابات السوفيتية التي اعتادت ملاحقتها أثناء تدريبها بدل الدبابات الألمانية. والفكرة ردت لك في صدر السوفييت والكلاب ولعت لك في دباباتهم وحرقتهم حرق، لكن أصحابهم من الأمريكان كانوا أذكى قليلا في التعامل مع الحيوانات، فقرروا تدريب الخفافيش حتى تكون قاذفات انتحارية بدلا من أن يخسروا جنودا، ونجحوا بالفعل في إحراق قرية اختبار بقنابل الخفافيش. وبعد ما عجبهم الموضوع كانوا قد وصلوا لاختراع القنبلة الذرية التي تستمد قوتها التدميرية الرهيبة من التفاعلات النووية، فقالوا كده خلوا الخفافيش على جنب ونشوف القنابل الذرية دي برنامجها شنو.
1: At 9-11 31,000 feet over Hiroshima At 9-15 the bomb is dropped.
0: مع هذه القنبلة الذرية دخل البشر في عصر جديد من الأسلحة، فطوروا أسلحة بيولوجية لنشر الأوبئة في صفوف العدو، وأسلحة إشعاعية تجمع بين استخدام المواد المتفجرة والمشعة تعرف بالديرتي بومب، وحروبا سايبرانية تستخدم تكنولوجيا الحاسوب للهجوم على أنظمة المعلومات. ما شاء الله، يعني ما خلوا أي حاجة في نفسهم إلا واخترعوها. في النهاية والله أنا خايف يا أخضريكا يكون البرنامج بتاع الأسلحة ده كله عجبك وقاعد تفكر تخترع لنا سلاح كده يبيد، لأنه بصراحة والله نحن ما ناقصين، فعليك الله ما تخليني أندم إني ما أخذ راحتي في الكلام معاك وشايفك زي أخوي، ضبط لي نفسك كده الله يكرمك. ها هذه العلوم كثيرة تكفي لأن نصل القمر، المعرفة مثيرة فلنستقي منها العبر ولنخترع منها المفيد ونبتعد عما يضر ولنستفد من ذا الحديد في صنع خير ينتشر. يا للسذاجة والغباء، أأملت خيرا بالبشر؟ أضحكتني يا ابن الفضاء، دعني أقول لك الخبر، العلم سوف نسخره، نبني به نارا وشر، هذا الحديد سنصهره، وبه السلاح سيستعر، سنريك برق سيوفنا، برقا بلا رعد المطر، نكرم بها ضيوفنا، نرهب عدوا منتظر، تلك البنادق صوتها طرب كآلات الوتر، حتى وإن هجوتها حبي لها لا يستتر، وعشقت شكل المنجنيق وبه فؤادي قد انفطر، أنعم به هذا العشيق يدق ناقوس الخطر، صوت القنابل وقعه دك البيوت مع الأسر، شق سيصعب رقعه مثل الزجاج المنكسر، دعني أريك مسدسي خلي الوفي المستمر، برصاصه سأحتسي دمع العدو المنهمر، بنبالهم ورماحهم قالوا الكلام المختصر، ثمن البشر بسلاحهم لله دره إذ حضر.

المدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: ليس كل حضور عادي، قد تدخل القاعة بفكرة وتغادر برؤية جديدة، قد تبدأ بمعرفة شخص وتنتهي بشراكة تصنع مستقبلك، وقد تسمع قصة نجاح فتبدأ أنت لكتابة قصتك. تيدكس عدن يوث،
4: حيث تولد الأفكار وتلتقي الطموحات وتبدأ الرحلات التي تستحق أن تروى. بعض الفرص لا تقاس بالحضور، بل بما تغيره في مستقبلك. تيدكس عدن يوث،
3: هندراب مفتوح.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
10: والتكنولوجيا المتطورة.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
13: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
16: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: زمنك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أشياء الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
10: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
10: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
10: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
10: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
13: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
15: لأجاريهم قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسل الله وأنبيائه. لعل أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان البشر هو ما يعرف فلسفيا باسم سؤال الشر، وهو بكل بساطة: لماذا خلق الله الشر والفقر والمعاناة والحروب والأمراض؟ لماذا يموت الأطفال جوعا في كثير من بقاع الأرض؟ أليس الله هو الرحمن الرحيم؟ فكيف يمتلئ الكون بكل هذه المآسي؟
1: لقد كان نبي الله موسى عليه السلام لديه كما لدينا الكثير من الأسئلة.
0: وحين سأل موسى ربه عن القدر وكيف يعمل، وهي عين أسئلتنا اليوم، طلب منه الله عز وجل أن يلاقي الخضر عليه السلام الذي وصفه الحق سبحانه بأنه رحيم وعليم. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
2: لماذا تبكين أيتها المرأة؟ ماذا بك؟
3: لا أجد ما أقتات به أنا وطفلي اليتيم. هو الناس في هذه القرية يرفضون أعطائي شيئا.
2: لا عليك، احلبي من هذه الأغنام ما يكفيك أنت وطفلك.
3: أغناك الله من فضله وبارك فيك وفي أولادك.
2: مري على هذا الحقل كل صباح وخذي ما شئت من الحليب والثمار.
3: جزاك الله خيرا أيها الرجل الصالح.
4: اللهم إني قد ادخرت هذا المال لأولادي من بعدي، فاحفظوا لهما يا رب حتى يكبرا ويشتد عودهما. احفظه لهما يا رب.
0: وهذه هي قصة الجدار الذي أقامه الخضر قبل أن ينقض ويتهاوى، دون أن يطلب أجرا من أهل القرية.
1: فقد كان تحت هذا الجدار كنز لهذين الغلامين اليتيمين الضعيفين. ولو ترك الخضر الجدار على حاله لسقط وظهر الكنز، فلا يستطيعان أن يدافعا عنه.
0: ولما كان أبوهما صالحا فقد نفعهما الله بصلاحه في طفولتهما وضعفهما، فأراد الله أن يكبرا ويشتد عودهما ويستخرجا كنزهما وهما قادران على حمايته.

0: تحملي عنه الجرة يا إليانا، فهو لا يستطيع حملها.
1: عزرا سيكون زوجا مطيعا.
2: هنيئا لك يا إليانا هذا الحمل الوديع.
3: لا تلتفت إليهم يا عزرا.
4: لقد جعلتني موضع سخرية.
3: قلت لك امضي ولا تلتفت إليهم. هيا هيا
0: انظروا، لقد تمرد الحمل الوديع.

0: عندما حانت لحظة الفراق بين موسى والخضر، وفى الخضر بشرطه، وهو الكشف عن حكمة كل ما قام به من عمل وأثار دهشة موسى.
1: فقال الخضر قولته التي نزلت بردا وسلاما على قلب موسى، وأغلقت كل باب للسؤال أو التساؤل.
2: قال الخضر: وما فعلته عن أمري؟ ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا.
1: فرد الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وما كان هو أي الخضر إلا أداة نفذت مشيئة الله عز وجل.

0: قال يوشع: شفاك الله يا أمي وعفاك.
1: يبدو أن نهايتي قد اقتربت يا يوشع.
0: قال يوشع: لا تجيني نفسك يا أمي، سأصلي من أجل أن يشفيك الله.
1: لقد تملكت الحمى مني يا ولدي.
0: قال يوشع: أمه، فلتصلي لرب موسى واطلبي منه الشفاء.
1: يا رب موسى، يا رب نبي الله موسى، عافني من هذا الداء وارفع عني.

0: عزرا، أما زلت غاضبا مما حدث هذا الصباح؟
1: أرفض أن أبدو أمام القوم رجلا ضعيفا.
0: عزرا، إذا كنا سنتزوج فستكون عونا لي ولأبي وأمي، وستكون وقتها قويا في عيني.
1: لماذا لم يأتي موسى حتى الآن؟ هل سيظل زواجنا معلقا بعودته؟
0: اصبر يا عزرا، اصبر.
2: واختفى هذا العبد الصالح، مضى إلى المجهول كما خرج من المجهول.
3: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذراً.

0: إن لله سبحانه وتعالى حكمة في كل تقدير يقدره. ليس هناك شيء في الكون يحدث صدفة أو خطأ أو عبثا، كل شيء قدره الله ووقع كما قدره سبحانه وتعالى، وله فيه حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها.
1: فقد يكون الشيء في ظاهره شرا ويدفع الله عنك به شرا أكبر، كما في قصة السفينة.

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
2: آدنية.

0: 84.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، لم تكن تلك الليلة ليلة عادية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها ليلة لن ينساها، إنها ليلة عظيمة. هي تلك الليلة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء الدنيا. عرج به إلى السماء الدنيا ليلتقي هنالك بأنبياء الله. ينطلق هو وجبريل عليه السلام، فيستأذن جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول حراس تلك السماء: من؟ يقول جبريل: ومن معك؟ فيقول: محمد. فيقولون: أو قد أذن له؟ فيقول جبريل: نعم. فيرحبون مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فتفتح أبواب السماء الدنيا ليلتقي بأبيه آدم، يسلم عليه ويرد آدم بالسلام، وإذا بتلك العبارة الترحيبية: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي من سماء لأخرى، تفتح له الأبواب، يرحب به الملائكة، يلتقي بأنبياء الله: عيسى ابن مريم، ويحيى ابن زكريا، يوسف عليه السلام، إدريس عليه السلام، هارون، موسى، إبراهيم عليه السلام. لكني أقف معكم في السماء السادسة، عندما استفتح جبريل تلك السماء وفتحت له تلك الأبواب، ودخل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بموسى عليه السلام يرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وبعد أن رحب موسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه ينطلق. فما إن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبموسى عليه السلام يبكي، سالت دموع موسى على خديه. بكى نبي الله موسى، فسئل فقال: أبكي أن عبدا أو أن فتى من بعدي بعث يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. يبكي لأن فتى من بعده يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمة موسى عليه السلام. أيها الأحبة، إنها الجنة. بكى موسى لكثرة عدد الداخلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم للجنة، ولأن الذين سيدخلون من أمته أقل. إنها الجنة، سلعة الله الغالية. إنها الجنة التي تهتز لها قلوب المؤمنين. إنها الجنة التي بناها الله عز وجل وأعدها لعباده الصالحين. إنها الجنة ما ضحى المضحون، ولا قام العباد بالليل، ولا صام الصائمون، ولا تحمل المؤمن المشاق إلا من أجل الفوز بالجنة. سلعة الله الغالية. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ كيف لا يبكي موسى عليه السلام وهو الذي سأل ربه عن الجنة وما فيها؟ يسأل ربه فيقول: أي ربي، من أقل أهل الجنة؟ وهذا من ذكاء موسى عليه السلام، يريد أن يعرف حال أقلها. فإذا كان هذا هو أقل أهل الجنة، فكيف بأعلى أهل الجنة؟ فإذا بالله يخبره أنه عبد يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة وأخذوا أعطياتهم ونالوا ما لهم في الجنة، فيقول له ربه: عبدي أدخل الجنة. فيقول: يا ربي، كيف أدخلها وقد أخذ الناس أعطياتهم ونزلوا منازلهم؟ فيقول له ربه: عبدي، أيرضيك أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، ولكم أن تتخيلوا ملوك الدنيا وأثرياء الدنيا بأموالهم وديارهم ونسائهم وطعامهم وشرابهم وذهبهم وفضتهم وبهائهم وخدمهم، مثل ملك من ملوك الدنيا. فيقول: رضيت ربي. فيقول الله: فإن لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول: رضيت ربي، رضيت ربي. فيقول الكريم: فإن لك ذلك كله وعشرة أضعافه، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. فإن لك ذلك كله وعشرة أضعافه، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. عندها قال موسى عليه السلام: ربي، فمن أعلى أهل الجنة منزلة؟ إن كان هذا أدناهم ينال مثل الدنيا 50 ضعفا فكيف بمن هو أعلاهم؟ قال الله عندها: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، إنها سلعة الله الغالية، إنها جنة رب العالمين، ينادي منادي الله على أبوابها: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إنها الجنة، جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تصرع من المرض من المس وتتكشف، قالت: يا رسول الله أدعو الله لي، فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. ففكرت وقدرت فقررت أن تصبر، تصرع وتسقط وتتألم مقابل الجنة. هي جنة طابت وطاب نعيمها، بناؤها الذهب والفضة، حصباؤها اللؤلؤ، ملاطها المسك، تجري من تحتها الأنهار، أنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار من ماء لم يتغير طعمه، أنهار من كل صنف، ثمار من كل نوع، لباسهم الحرير وأساورهم الفضة، خدمهم الغلمان المخلدون الذين كأنهم لؤلؤ منثور. من دخلها ينعم فلا يبأس، ويحيا فلا يموت، ويصح فلا يسقم، كل نعيم دون نعيم الجنة لا يسوى شيء. يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. جنة عظيمة الخيرات، وأعظم ما فيها لقاء رب الأرض والسماوات في ذلك الوادي الأفيح، وأهل الجنة على كراسيهم إذ بنور يطل من فوقهم يرفعون الرؤوس، وإذا بالجبار جل جلاله قد أطل عليهم يقول لهم: يا أهل الجنة سلام عليكم. ما أجمله من خطاب، وما أحلاها من تحية من رب العالمين. عندها يقول الكريم: عبادي سلوني فلا يجدون سؤالا في تلك الجنة أحلى ولا أروع من أن يطلبوا النعيم المقيم والنعيم العظيم، قرة العيون وبهجة الصدور: ربنا أرنا ننظر إليك. في هذه الدنيا تعبوا، صاموا ولم يروا الله، وقاموا ولم يروه، وتصدقوا ولم يروه، وقرأوا القرآن ولم يروه، بكوا من خشيته، قدموا الغالي والنفيس، واليوم هم في ذلك الوادي يطلبون النظر إلى وجهه، يرفع الحجاب وتنبثق أنوار سبحات وجه ربنا، تملأ الأرجاء ويغشاهم من نور الله ما يغشاهم. إنها الجنة، حق لمن لم يفز بالجنة أن يبكي دما بدل الدموع، وحق لموسى أن يبكي عندما يرى هذه الأمة يدخل الجنة منها أعداد تفوق أعداد الداخلين من أمته. على موسى السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة وسلام.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان.

0: حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
0: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
5: عدنية اف ام.
6: إن جل الذنب فأنت أجل،
7: يا الله،
6: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدنية اف ام
1: 88.9
0: عدنية اف ام
2: عدنية اف ام.
3: حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق. بعد الغروب لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به. حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية اف ام 88.9.
4: انتظرونا
3: عدنية اف ام، لون جديد.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم المسائي حديث ما بعد الغروب.

حلقة جديدة نطل فيها عليكم مستمعينا الكرام، وكما عودناكم إنه هذه المساحة الخاصة اللي إحنا بنقضيها معكم ولمدة ساعة كاملة، حنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نخصصها للحديث عن مواضيع. هذه المواضيع مواضيع بتلامس واقعنا، المواضيع هذه كمان بتكون قريبة لمشاعرنا وأحاسيسنا أكثر، بعيدا عن ضجيج هذه الحياة. حنكون مع بعض ولمدة ساعة كاملة مستمعينا الكرام لمناقشة موضوع من المواضيع المهمة، وحابة إنه اليوم نتكلم شوية عن حكم زمان وحكم الآباء والأجداد، وما بين تجارب الأمس مستمعينا الكرام وما بين دروس اليوم، هل اكتشفنا الآن في حياتنا إنه في فعلا حكم كان بيقولوها لنا آباءنا وأجدادنا من قبل، وكنا ممكن إن إحنا ما بنصدقهاش، ولكن مع الزمن اكتشفنا إنه الحكم هذه هي حقيقية، وما زلنا متذكرين الكثير من الحكم اللي سمعناها في السابق من الآباء ومن الأجداد. أكيد حنتكلم أكثر مستمعينا الكرام عن هذا الموضوع، وحابة أنتم كمان تشاركوني حكمة أنتم سمعتوها من قبل، سمعتوها أو دائما كان ما بيرددها آباؤكم وبيرددها أجدادكم، وفعلا شفتم أن الحكمة هذه صحيحة وإنهم كانوا على حق لمن قالوها، في حيث أنه الكثير كان ممكن أنه يتجاهل مثل هذه الحكم ويقول أنها مجرد عبارات وقد لا تكون حقيقية. فهذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الكرام في هذه الساعة اللي حنخصصها للعودة إلى حكم زمان وإلى العودة إلى كلام الأجداد والأمهات والأباء.

مغامرات وقد لا تكون حقيقية. فهذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام في هذه الساعة اللي حنخصصها للعودة إلى حكم زمان وإلى العودة إلى كلام الأجداد والأمهات والأب. معينا الكرام، هل فعلا كلام الأجداد والآباء والأمهات وكبار السن هي حقيقة حكم أثبتت حقيقتها مع مرور الزمن، أم أنها كانت عبارة عن عادات قديمة أو كلام قديم؟ بعد مرور السنين أي حكمة إحنا سمعناها من أجدادنا ومن آبائنا وفعلا هذه الحكمة لم ننساها؟ كم مرة مستمعينا الكرام سمعنا حكم وسمعنا عبارات من الكبار وكنا يعني مستهزئين أو غير مصدقين لمثل هذه الحكم، ولكن مع تجاربنا في هذه الحياة ومع الدروس اللي أخذناها في هذه الحياة ومع مرور الزمن في هذه الحياة اكتشفنا فعلا أن هذه الكلمات ما كانت بس مجرد نصائح، وإنما كانت خلاصة لعمر وتجارب طويلة. فهل أصبح كذلك الجيل الجديد بيعي الحكم اللي بيقولها كبار السن واللي بنقول إنها عبارة عن خلاصة تجارب الحياة، أم إنه يتجاهلوا بهذه العبارات؟ كثيرة هي العبارات والحكم التي أثبت لنا الزمن مستمعينا الكرام أنها كانت صحيحة، وفي كثير من العبارات سمعناها في طفولتنا وفي مراهقتنا ولكننا ما فهمناهاش إلا بعد ما كبرنا.

0: مستمعينا الكرام، يعني في الماضي ما كانش يعني في مثلا ما كناش احنا مطلعين على الحياة بشكل اكبر، ما كانش مثلا احنا بنتلقي النصائح او بنشوف الفيديو.
1: اعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: مسي على الحبايب
1: 88.9.
3: عدنية
1: FM
4: سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غير
1: 88.9.
5: اليوم همش الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة لازم.
1: عدنية FM

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: هل لديك فكرة مشروع أو تحلم ببناء مستقبل مختلف؟ تيدكس عدن يوث ليس مجرد حدث، بل مساحة تجمع الطموح بالفرصة والأفكار بالإلهام. التقي برواد أعمال وخبراء واستشاريين واستفد من تجاربهم وطور مشروعك واجعل حلمك أقرب إلى الواقع. ابدأ اليوم، فربما تكون هذه هي الفرصة التي كنت تنتظرها. تيدكس عدن يوث، هاندراب مفتوح.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عدن زائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 88 فاصلة 9
4: الكارثية
5: الكارثية الكارثية
3: عدن يا اف ام

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد: تأهيل شبكة الصرف الصحي في كورنيش كود النمر بالبريقة. عدن تواصل تنفيذ الحصر الميداني لمسح ميزانية الأسرة 2026. خفر السواحل بحضرموت ينقذ 3 حالات غرق. رئيس مصلحة الأحوال المدنية: البطاقة الذكية تنهي الازدواج والعنصرية، والرقم الوطني يرافق المواطن منذ الطفولة. المنصورة ترفع جاهزيتها لمواجهة المنخفض الجوي. وزير المياه يشيد بمبادرة تشغيل رحلات عمان صنعاء. بحث دعم دولي لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في عدن. ضبط متهمين بحوزتهما 3300 حبة بريجابالين في عدن. إلى التفاصيل: اطلع مدير عام البريقة أحمد الداؤودي ومدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخوبيرة على الترتيبات النهائية لبدء مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بكورنيش كود النمر الأسبوع المقبل، ويشمل المشروع تنفيذ شبكة بطول 750 مترا بتمويل مشترك بهدف الحد من طفح مياه الصرف الصحي وتحسين البيئة وتمهيد الطريق لمشروع توسعة الكورنيش. أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء الدكتور محمد بهارون أن البطاقة الشخصية الذكية والرقم الوطني يهدفان إلى توثيق بيانات المواطنين وإنهاء الازدواج الوظيفي وإلغاء التمييز المرتبط بأرقام المحافظات، وأوضح أن الرقم الوطني يمنح للأطفال منذ الولادة ويلازمهم مدى الحياة، داعيا المواطنين إلى سرعة استخراج البطاقات والأرقام الوطنية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المصلحة. تواصل فرق الجهاز المركزي للإحصاء تنفيذ الجولة الثالثة من الحصر الميداني لمسح ميزانية الأسرة في عدن بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتمويل البنك الدولي، ويهدف المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة للأسرة والمساكن بما يضمن اختيار عينات علمية تسهم في إنتاج مؤشرات موثوقة لدعم التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لخفر السواحل بمحافظة حضرموت 3 حالات غرق في سواحل المكلا خلال موسم نجم البلدة، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين حتى استقرت أوضاعهم الصحية، وجددت القيادة تحذيرها للمصطافين من خطورة التيارات البحرية داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب السباحة في المواقع غير المخصصة. نفذت السلطة المحلية بمديرية المنصورة حملة ميدانية شاملة استعدادا للمنخفض الجوي المتوقع، تضمنت تنظيف مصارف السيول وإزالة العوائق ورفع المخلفات وصيانة خزانات مياه الأمطار، وأكدت قيادة المديرية استمرار أعمال المتابعة الميدانية لضمان سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر المحتملة وحماية المواطنين والممتلكات. ناقش وزير الداخلية إبراهيم حيدان مع وزيرة التخطيط أفراح الزوبة سبل تعزيز الدعم الدولي لتطوير قدرات الأجهزة الأمنية، واستعرض اللقاء فرصة الاستفادة من برامج المانحين والمنظمات الدولية وآليات توجيه الدعم للقطاع الأمني بما يعزز الأمن والاستقرار ويرفع كفاءة المؤسسات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن. ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن بالتنسيق مع الأمن الوطني شخصين في مديرية المنصورة بحوزتهما 3300 حبة من عقار البريجابالين المحظورة قانونيا، وأحيل المتهمان إلى النيابة بعد استكمال الإجراءات القانونية في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنيا fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبدالله.

وصلتيني مرحلة انت وياي بنفس البيت واحسك غريبة. حبيت اثبت كل شيء وخذلتيني. كنت اشوف كل شيء من خلالك، وهسه اتمنى انطيك عيوني وتشوفين نفسك شلون صرتي.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أنهي ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
5: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
4: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
5: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
4: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
6: 45 عام
7: والطعم يا سلام،
8: والطعم يا سلام.
9: زبادي نانا.
10: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
12: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
13: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: هي دي المكان يا زعتر؟
1: أيوة هو.
2: وماله ساكت كده ليه؟
1: هو المكان كده قليل الكلام، عنده توحد.
0: انتي بتحذري معايا؟
1: اعمل لك ايه وانا مالي؟
0: فيتو،
2: بابلو،
0: هجوم يا ابو ندى، هجوم.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
1: ايوه، ايه الحلاوه دي؟ ده انتوا بحق معلمين كبار قوي.
0: امال انتي فاكر ايه؟ مافيا على ما تفرج ولا ايه يا زعتر؟
2: المهم يلا نطلع على الزفت اللي اسمه ابو ندى.
1: الله يخرب بيت واسب المصايب دي كلها.
0: ماشي يا حبيبي، يلا بينا. بس انتي عارف، انتي لو طلعتي بتلعب بديلك او بتلعب بينا انا هقطعهولك.
1: ديلي؟ انا ما عنديش ديل حضرتك. وبعدين بعد اللي شفته ده كله العب بديل ازاي؟ العب معاكم ليه؟ ده انتوا اشباح يا معلم، اشباح.
2: كويس انك شفت وعرفت.
1: لا لا لا، انسى حكيت العب بديلي معاكم دي خالص، امسحها من قاموسك نهائيا. انا نفسي العب معاكم مش من وراكم.
0: انت عايز تشتغل معانا يا زعتر؟
1: ده يوم الهنا، يوم المونة لو اشتغلت معاكم. هو انا اطول ابقى مافيا؟ يا لهوي.
2: ماشي، هنجربك في حوار ابو ندى ده، لو طلعت جدع ممكن ناخدك معانا.
1: وانا هوريكم ان زعتر الحوش وبلا فخ هو ابو الجدعانة.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: يا اخوانا انا متوتر، مش هقدر اطلع هوا دلوقتي، لازم اطمن على جوز امي، ممكن يكون مات
5: او ممكن يكون اغتصبوه،
4: ده احتمال كبير جدا.
6: اهدى يا ابو ندى، اهدى اهدى وهنوصله ان شاء الله.
4: نوصله ازاي بس؟ ده بقاله يومين مختفي يا ناس، يعني دلوقتي بقى في اعداد المفقودين.
5: لا حول ولا قوه الا بالله، زعتر المفقود، زعتر تايه يا اولاد الحرام.
6: كده ما انت اشكوك الزفت، ما هو كله منك.
5: كله مني ازاي يعني وانا مالي؟
4: عندها حق، مش انت اللي كنت المفروض تخلي بالك منه وتحافظ عليه وتمنعه انه يخرج؟
5: امنعه انه يخرج ليه يعني؟ هو انا ابوه ممرض انا في مستشفى ولا ايه؟ هو انا اقدر على زعتر يا زكريا؟
1: مساء الورد عليكم، ايه مالكم؟ ما طلعتوش هوا ليه؟
6: زكريا قلقان على جوز ام.
1: يا راجل ايه الوفاء العظيم ده؟ وعموما ما تقلقش،
4: وصلت له شيحه؟
1: شيحه المرجوش لما يقول لازم ينفذ. رجالتي وحميري في كل مكان بحثا عن هذا الزعتر الملوث.
4: خلاص انا مش طالع هوا.
1: ما تزعلش مني بقى ابو ندى، ها؟ وانت مش حمل زعل شيحة المرجوشي. الهوا ده مقدس، ماشي حبيبي؟
4: ماشي يا معلم حمار، قصدي يا معلم شيحه.

0: هو احنا هنفضل متعلقين بالرجلين مليان غتيت؟ انا حوليت وانتهيت.
1: انت جننت خلاص. وانا انا ايه حصل لي؟ حاسس اني بنهار. ليه يا انا يما
2: يا عالم يا هو يا بشر، انا ما بقتش بمبي تارارارارارارا بمبي تارارارارارارا بمبي بمبي بمبي بمبي.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: وقد عاد، وقد عاد النجم الموهوب ملك القلوب، سفاح مانجا وتفاح يا عم الناس. يا زكريا اللي مفيش منك، يا زكريا يا حبيب الملايين، يا ابو ندى القلب بيك اهتدى. يا ابو ندى وصلنا لاخر مدى في حبك، يا ابو ندى وصلنا لاخر مدى في حبك، يا ابو ندى يا ابو شامه وعلامه، يا اشهر من راغب علامه، في انتظار ظهور نجم النجوم على قناه شيحه، واللي سعدت انا بالانضمام ليها مؤخرا والله، والمعلم شيحه المرجوش لتاجير حمير حفلات وظهور واسبوع واي عقيقه حد عايز يعملها، بيع واستبدال حمير جديد ومستعمل، محلات كله على كله لصاحبها وملكها المعلم شيحه المرجوشي. يس يس هنا عشان النجم زكريا ابو ندى هيتكلم.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: جمهوري العزيز، وحشتوني وحشتوني وحشتوني، صوتكو دايما في وداني. ابو ندى ابو ندى، الهتاف بيرج كياني، بيزلزل وداني، مشوها وداني. انا سعيد جدا بتفاعلكم معايا على قناة شيحة، ووعدكم بالمزيد من الهدايا والمفاجآت والاشتغالات والحركات. عايزين نكمل بقى في حوار ازاي تحمي نفسك من السرقة. طيب لو انت في شقتك تعمل ايه علشان تحمي نفسك من السرقة؟ بص يا سيدي، اكتر حاجة ترعب الحرامي الكاميرا. عارف لما ترمي شوية مية على قطة وتلاقيها فلقت وخدت ديلها في سنانها؟ اهو الكاميرا بالنسبة للحرامي زي المية بالظبط. ما هو الحرامي بيبقى مرعوب اكتر من المسروق، وطول ما هو بيسرق عمال يقول استرها معايا يا رب. فالكاميرا اول حاجة تقلق الحرامي. هتقولي لبس قناع ودخل، أقولك ماشي، أهم حاجة إنك تقفل أبوابك كويس وتحط مفتاح في الباب. اوعى تسيب المفتاح من غير باب، أو الباب من غير مفتاح، أيهما أقل. ويستحسن يكون في كلب في البيت، لأن الحرامي بيترعب من الكلب، والكلب ممكن يترعب من الحرامي، أيهما أقل. خد عندك بقى هو هو صياح بلاوي سودة. وعشان كده الحرامي بيقلق قوي من الكلب. وبالنسبة لي انا بخاف من البورس جدا، مش عارف ليه، عندي عقدة من البورس. زمان زمان قوي جيت اصطاد بورس بالشبشب، فحدفت الشبشب على البورس، للأسف الشبشب رد وجي في وشي، كان قباب خشب، خدت 6 غرز. ومن ساعتها وانا ما اطمنش للبورس ابدا، سبحان الله، لا البورس ولا البرش، لو السجن.
6: ابو ندى.
5: مين؟ زعتر البورس البص.
6: كومستا يا ابو ندى.
5: مين ده؟
6: احنا عصابه القناع الاسود يا ابو ندى يا عسل.
5: قناع الاسود وعايزين ايه؟
7: نقتلك حالا. والكليو

المدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدم جائز. إمّا سهراني لفيت الدنيا والعالم كفاية مليت غيرك جوايا. 88 فاصلة تسعة
1: اليوم همش الليلة تعدي. يلا كل معايا يقوم الليلة ليه دي
0: عدم جائز. إمّا

0: Bize.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: تيدكس عدن يوث، بعض الفرص لا تقاس بالحضور بل بما تفتحه لك من اتجاه جديد، ولأن الأفكار العظيمة لا تصل وحدها بل تحتاج إلى من يمنحها مساحة للظهور. تيدكس عدن يوث، هندراب مفتوح.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، فتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول
1: مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

الدهر الليل في بعدك مالوش آخر والسلوى بعيد عن السهر.

0: مش هقدر اقول مش هقدر انا اوقف لازم يعني انا ضغط على نفسي والله
1: لا يسلم
0: الله

ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق ويشب في قلبي حريق.

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة

ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل

0: عند السحر
1: عدنية FM
2: إن جل الذنب فأنت أجل
3: يا الله
2: والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستارك.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.